0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Մաշմեմնալ SBS Բրիշան Աթուրայա on mobile, online or radio.
2: خوب وقت مضيف بوت مروات شرشايت أرعد بتباكة وخ منه الخرزة تديم خرزة ترايت اس بي اس ميافور للعامة الكاميرا ذو من اموات تكورنجاي والخوادقنة من دعوة وقائم اب مخوبة وخ مخططة المروات شرشايت كل أرعات ابريجيناي ومروات جزريات توريس تريت اتأختن مشموية من جاوي
3: ميقرة ميقرة شلام الاخن انا يونينوس ايمانو وبغداي ونتحاون عموخن جو خرزة اطرايت اس بي اس بيومان الشبتة امين ايد خرزن كي هاويلا قريتا ات طب اتشوعة وهاويلا ملوء تنية تلاتون الشمي مقامدانا وصورخ بتشميتون ننغدا جاي خيطة جاي قامتا اينا عيدا ايد كي شارخ لابقريتت رش طبه

بوقتانه من بنيامين نتنياهو بخررت تخافوفة اتصفولة صمود من إسرائيل. طب الديانتا ات راول كاسرو ببرام الدعوارة كوبا بشلون قبيلة بخادوتا جو أمريكا. يوكي طيوتا أستن بلا بشلون مستقبلة بإخارة يتسنداني برقرمتي تشقيط أمريكا. بوصالة طبة أستراليا إنا سامة من أمة خابوطة أكتفيس أنيت بشلون خرورة بيت مشتعلان إزرائيلي مبرت بيشة ودويقة بشارات تشوعة الدور أهل طبة إسري تري إير كرباجورا من تيول قوملة من سبب أرخت أن خابوطة بشلون مجد بي ين انسولتت إهانة وعلى جامية أسطولة الصمود أو تشغل الرابع أطروات

0: تتقاري الازجد ازرا لا يؤترواتي تمغزي لسقطي ودليخوتي دير كونسرن رش وزيرة إزرائيل بنيامين نتنياهو ات يولي بقدانا قام خررت كل برسوب دويغي و كمات حاوية بسر هاووتا منبار لملي قا وزر إزرائيل اثمار بن غفير بسبب فيديو تقام بارس لمقزوية المصليطة ومسخرطة يعني التحقير ومبلوخة الدبارة لم تقبلاني على آني خويشة أد بيشة وإذا تيصير الباري وبريكة وسقيطة العراء خامن أستراليا خويشة مرة اتقطيل خلطة مومية مني يوم اتختماني سقطت بيشة ودويغة إن أهل ليلة خامن دي مدوقة مع بعوادنا الفلسطيني كاتريونا غرام ماريلا اتقرخت مسمتا ين تريتمنت اتمسمسمتا ين مسمتا ين تريتمنت اتعيو خينة قبلون وكاد أدويغة إلى شمطت إيقارة ومكبتها إدقاتاً. ديانتا تريشانوتة كوبا الدعور رويل كاسترو بلو متقبلتا بيت أغذان مخيدة بشلا قرية أخايومة تشعي تمايا آهي لسي قومت السرشاد إيه ديانا تدرلاي مبين بوت روشا درقلت دريشانوت الدعور كوبا شيت البوت سموت سيشتا نمبلتا تريطا يسيات ديناي مبرخة بيت كوبا يطريد من أطرا وقمنا يملا بيولتا فقدان تريط طيسيات زعورة أن يتبرخلون مخلصتا اتبيش قصيبة ومنبلة ويقول أي عدانا كاسترو إيوا وزر مسترانوتا تاما جيكوبا ما يرم ديكة فلوريدا ديكة حيالين نقرأ براين كال أو إيه شاشة كوبا مارنة تصورت أني بتعودي شخلابة جيكوبا
1: It's long awaited, but let it be not just a symbolic moment. You know, I have in my hands directly that indictment that lists Raul Castro. He has to be brought to justice. And what that means in reality is removing him from power, removing the people around him from power, and bringing a true democratic election to Cuba. That's what we're going to need in order to have change in that island.
0: Medison San Frontier, Yen S.A. Itlatfu. مارلت فلحاننا عموتريات فينام جاربتا زبطمتا عن فرستة إيبولا يخطنا نيوتا ديمقراطيكا كونغو بهال أدية بلتا زودن ما فرصوكي أهي لسيقوما تفتر خمشة كا ملالا من آها فكاسة مارلت إدرابا مضيانتها إتشوية كميلة إيبولا هالا ليلة جليخة أثنتو جاسة تيولاية قلمانا مشاموه برامج خرزات أسيد لتخومي MSF سيمون إكسرشال مر قاز بي أس أو إتلس دوحسة إتليتها طعامة بريشة هل أدية قاعدتها بصلة يوبالد فيروس
2: And at the moment, this is very much a localized outbreak in an area where Ebola is endemic. We're working very quickly and very closely with the public health authorities to identify unmet medical needs and where we can scale up to be able to contain this outbreak so that it doesn't spread further and really present an international concern.
0: وأسيت لتخومة إتلون نسيانا يورا يوبالخاني يو Democratic Republic of Congo. سندانقة جوسانة وطلبانة جوسة لملون قم دبرانة ساقو ليوتا بوت فونايو عال مسليتو مكبتة إيقارة قم شخطة وطلبانة جوسة ومبريل لطلابها أهي لسيقومة 15 ريس ساقو ليوتا قول ممطيتة خامن قطيات ومبصريات بجيورة قم شخطوتها جو تشعيتة أستراليا كتصر وبأرخها شيتل أسقيات بتواتي أستراليا بيتم

0: ماشا خطوطة زيودة ناس نيقوطة البتوات بنية مارلة اترقامة بوش دقيقة بيش قليخة بقربنت الدانت جابياتي وبمخطط له اتأختي رعيت استراليا يعني تقتلون طهما يوثا ما ستقاني الزوزة عدرانا وقاني التشمشتة اندي اي اس يقرأ انجلس تايلر مره
1: I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance and the Family Tax Benefit, for Australian citizens only, and save taxpayers billions. My message is this. If you commit to Australia, Australia will commit to you.
0: نبرمت جوانيتا ات Settlement Services International فيوليت روميليتوس مارلت اتخ جوجتا بتيوى خاخوزدايا على خيانة أميناية Permanent Residence عن بغزاين الأسقيات بخيوتا وكتحالة بروين الماداتا وبخاينة وببلاخينة جو أستراليا خا بخرانا يعني investigations مرخطة بيت سيناترز تجيب بتقينة بتلاشا ويوتا جو شويلة بثواتي عقيلة خوت إيدي اتلون زعتا مساتا خارطة سلطانة فيدرالايا لا منتيلة بحيرتا الدوقانة كرية يعني دوقانة أغرى هاي لسي قمت ما نصر بيجر سيناتور قينة بابرا بوكوك ماريلا إدماساتا فيدراليتا لا كسيلة الملوء مليانة الطوراسة جولاشا ويوتا بتمشكنا قتل دات بريجي انتي جنريشنال وبماريلا إدليلة بخواشا هيتشخا مندي الطوارد مشكنا عماية public housing وابقى زوناند بيتا قمايا إتقاني وشمطي الترقالي لزبنت البيتي قمايا سيناتور بوكوك ماريلا الصندوق مشكنة أستراليا Australian Housing Fund دعتت بجواجل برابا نيخوتا قام دبقام مبريتا مشكنة بطيمة متقبلانا وقنيتي بوش لا قطرة وأب أسقياتي أغرى الله كريم
2: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need. And that is the overwhelming issue that means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters. We need to grow affordable public housing supply.
0: Cancer Council Australia إلخاء من طوكاسة خلمانة أستراليا بطلابة لننطرتا بشقرتا وقويتا درقولة بلخانة شركيات التنتنتا Tobacco Companies يعني Industry جو شوية خلمانة أي لسي قمت ما نصر بإير متوى برسلي الخدائي جرتا عام The Heart Foundations و Public Health Associations و طوكاسخيني مرد جاو صناعة بروزة و توتون بشقالة ليوترانا من فرصة زابنت بروزة بأرخلا قانونيتا بنيشة مخروتة اتشياشة مزبطنتا على بروزة اتفلاخنا على اللقاء مدخل عقده وأهبي تايلا برقيومة شركيات التوتون ريتا بشمت فيليب موريس بشلون يوال غدا بخرانة برسوبايا وغليقة closed and private بوت غدا سخصيتا على جروستة شوق زابنت ببروزيلا قانوناي وجورت متوت ساعتة خلمانة عمايا ماريلا اتاها مشمعتا رازنيتا secret hearing مكيوبيلا الواليات استراليا تبلاخلا قنطرت طراسة شياشة من هنيانا تجرايا ويقرت أنيتا دي ساكس أتخمرها.
3: We do know very disappointingly that tobacco industry were invited to participate in this inquiry behind closed doors with the cameras switched off and witnesses not named and the fact that this was essentially held in secrecy. And again, really concerningly, it's in breach of that framework convention in tobacco control and they were offered obviously a very quiet hearing compared to all other public health groups.
0: من طبت أتلي طيوتا يحلد جت أقلا إنجليسية أستون فيلا بيشلون مستقبل بإقارة وبخادوتا بيتسنداني من برقرمتي تشعيتانيتا Talana et Aston Villa, Morgan Rigus, Pishlim Shumha Ach European League Player, et Wiel Alta et Wille Kromtetla Sieper al Yehla Almanaya et Freiburg gehutamet European League. مقرات ميقره أن إيوا طبن اتشاوعا بيشو مريزو مقروقتوخن بيت نينوس إيمانو.

0: SBS Audio.
1: القرم بلاي الملخمة هل بتواقع لمن رأي نوخر
2: يهودي أوتاليا جنبي حول ما
3: SBS Chill
4: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karwata hai
7: Far from the partisan politics
1: عم طبل سودة من اشتي لشانة موسيقى قاني الهنيا نوخن وبودكاست ملح قاني مسلم تلخان SBS Audio ينسخبرون
0: sbs.com.au/audio.
8: شمعون خبيبه اخت بشمايتون قطبه ترابا من مرعى براسنا وبرشايت على الشوري من سبب خمنيانا من عم استراليا لينا لابو لليالي المطعمتا در قلت مرعى وفارسس بريشه قادت ابو الزوده عيد اخوالها تبقتا عم اسيا دانيال ساده وهم زملا بطمطعمتا تخصينوتا ين اميونيزيشن مش ميخل داها تبقتا
9: ميقراتم يقري مخوب ومقرون قالخو نهدي اذا تبقتا تويد اخو عم اسيا دانيال ساده خامن اسيا دي جو كنشتن قد يولن خنوهارا بوت خصينوتا ين اميونيزيشن وبرشايت قا شورة يعني على زورة بصورة خبت شقليتن هن يعني مش ميت هل داحت بقتا
10: دكتور شربت اديوم باي خمز مغباسة إلي بوت طعامة شوروتا يعني children immunization وأي لخامن دي رابع انقايا بتضايا وخ جو كل تيول رابع نطروات التيول اتلون خرزه اطرايه خسينوتا يعني قاره لا ناشونال اميونايزيشن بروجرامز واستراليا نخمن اطروات ان ربا مونتيه بدها مني بس ما لو قم كلمه دي ما برمان خرزه موديه
11: رابا سباي اخت رابا من اخو يطيتون وشميتون مبلخ طعامه قان انطرتت برناشا وبريشايث شاوري وينقي ين بيبيس من مرعي بريشة خرزات تخسينوتا أطرايا National Immunization Program إلى بريشة أخا جو أستراليا إلى مخ سرقادة ين شجول مغزي قديين مطعامة بيش شقيلة وجو مت شنة من يوم تيالد يلوذا وبرشايث هل شيتت أربع شنة وخارتها هل شنة ويرة هل شنة شوية أول خرزة إلى بريشا قا أستراليا بسبب غزيل مو مرعي بش إلى أن نقايب بشي خمي قو أطرا بريسة ين إلى طبيانة وإلى بوار الأطرة من ودر من قوسانة يعني خزقانة تيولاية أول خرزة هدية إلى مشررة وإلى عيادائيث بيشا بريسا كل أثرة أستراليا وإتلن أصخياثة مني دي بليشان بريشة بريشة إتلن أصختها أب بليشانة آشورايا ومصيتن قانيتن وخزيتن قد يضيتن قد باري يلوذا ينقى ين بيبي مودي لسني قد شاقل وبداني عمره وأول خرزة إلى بريسة أبقو أخني كثاوة خكثاوة أمرخ لبلو بوك أو كثاوة باشليوة أوهاثة يلودة جو دوك ثاوة إثنخا الصخطة من دوا خرزة قطيطي إيما لدانت شقلت الطعامة وأول خرزة إلى إثيال إيثوثة من بر بوصاية تشنة وإلى رابا مطخصة ورابا شيناية
10: رابا من أواهي

0: Ihaju bizdaya yenri le bayah mta mahlun yaladiyan min sabab lagbudaya anni belki ta khuzdaga alle u an modina mutajawe ma bitodi gishaktu atakha asya modila
1: طعامي تيلم شررق شقلتا بريشايت أخا جو أستراليا إلى راب شيناية إلى وير مشق لبريش جربيات بشنة من قام باشي مشررق مبلختا وبرمت باشي مشررق مبلختا هماشا إيهويا مرهيتة عينة اللي قد خازي مودي لعبدانوثة دياها ومو بتهاوي منها برمة باشي شقيلة وإيتن تناياثة قاشقياتي أمرخ للريفيوز كل طعامة من دانا لدانا يهاوي اللي دي ريفيو قد خازي كمال شينايا وكمال معبدانا وكمال ممطوية لو نيشة تيليبيشن إلي وقدي وآيت إلى مخماث من مرأة جا بما بأمر قا وهاثت إتلون هدخا تخمنتا ين يعني نيجارونياثة طعامة تلم شرر جو أستراليا بريشا إيث قا شاورة وينقي قا بيبيز إلى راب شيناية إلى ويرة خد مشق لرابد جربياثة يعني تجارب وشخصياته وفحوصات وإلى مشررة إلى تهاوي إلى شيناية ولها ولا لا لا سنقة تهاوي لها تخ زدوتها
0: دكتور رابا من مخلات رابا من أواه كتير بخاشة قاش قلت يوال يعني قد شقلي لا يعني طعامة من خاينة رابا فصلة

0: advertising.
1: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
2: بشنه سبب الى يلي دخات ولتلن طقسه خسينو فديها لتلن نسيانه بوت مرع بريشايف ان مرع قشيه قام جربه خمخلن بجلدوثه من رابه من دنا مرع قشيه مصيلن جميلن خكما طعامه جو خا خماطه اتلن خا خماطه خا طعامه بخواشه لا اشتا مرع جو خا خماطه يعني إلى مخ إشتا طعامي قو خخماطة درقو الإشتا مرعي وأي أختمرن قمدانا إلى فشتا ورتا مشقلة جوراب يعني وسخصياتي وشينيتا طخصة خسينو تتشوري إبن إلى قروسي إنا خيلانة لي مجمر وماص الشاقل هتخ طعامي قو بخدانا كريفة و بش سباي من جميروثة درقل دنا مرعى قشية يعني بغرت تيلوذة زورة شاور زعورة ماص الشاقل أن منيان الطعامة بهسنا يوثة بسباي وبش لا عجزوثة من أقطابيلون أن مرعى يعني رابع شيني ثقلا ورابع يدائي ثقلا يبدو دخلون أن شلان
3: مو دينا مختقر لو هو بخعواده ين رياكشن اجديت مخايو أني على يالي سورة مو دينا من جانت لها في اوهي رابع نجارن وبصدايقة نويلة خا سايد افكس ين لا ين خا رياكشن
2: هل بيت كومنديت شقلخ متهاوي انت لا ممكن تهاوي خكمه هو بخ عواذة ين بلاطي جيبناي سايد افكتس انا ان لا لا رابي او من دي بش عياذاي يعني هو بخ عواذة عياذاي كومن سايد افكتس الى اسمي قوثة ين زيورة بشوبة خماطة وب مرعى ممكن أدوكتا يعني هو ممريانتا يلوذا أن إلى أن بلاطي قيبناي أن بش هما شخ زخلون يعني لا يعني أن بش هاوي خزية يعني رياكشن وأن إلى رابة مكيخ يعني خدشي زيورة خدشي سميقوثة خدشي مرعى دكتة شقلت خماطة من هذا مثاوي أنت لا ين طلبخ خجاي من أوها تبي ويلون درمانة مبسمتة مرعي مخ باراسيتامول وب يعني ماصن مهرن إنه أن بلاطي جبناية عياذاية هماشة إلى خامثخة رابة كريفة يعني إلى خايومة تريوماني طلا يوماني خامثخة كريت يوماني لا رابة يوماني ولا مكيخه أبز هماشة خازخ خخ جاي خمخمتها مكيختها يعني low grade fever وأوباين ماسخ مبسمخلا بورخة مبلخة تخك مدرمناني أو هماشة ويا لباراسيتامول كأن بلاطي جبناية أنه بخعواد يا ذاية إلى مكيخه ولا مكليل طعامه
3: متخرف قشارتا كتاوة ميلة تيلة خا خسلة سرقادة واخنا هالا اتلان او خمي واخا كتاوة خدخارة خمدي هنا نقايلة انا سرقادة يعني ان تينا متوية خستوخصة قد ايمن ما خيل دادر مانا ادر مانا ادر مانا ان بيوار لدانا ومن شوية لا ايتن مخدام عبدانوتا
2: هل بيت قد أوردان الطعامة يعني أو ينقى أو بيبي يعني أو شورة إلى هلا بقنطة طابيلة أو مرة أخني بالطلبخ من آوهاته كمت ماصي هم ما شبدانا يويلون طعامة

وإن ورد أنا للاخ من دي يعني قاري آسيا جوانايا بيتوتا وشقلي وعدة يعني appointment كل يعني بجلدوثة دخت ماصي قد شقلي لو طعامة سب إتلن طعامة يعني هما شهاوي خمية جو بيت أسيوثة وإبن ورا دانا ماصي ميلة شورة جلدوثة بر دانا تورا وشقلن طعامة إتلن داناثة بريشة إيمن ماصي تيوخلا خكمة طعامة

0: Udwin sbs.com.au/Assyrian. Beitochen al online, uchnemen al-tabbich horoi, sherbet kaim, uzochutha mal sbs.com.au/Assyrian. Maksumetum bishmetet SBS lishan haturaya, tamamun al-durashe um al-patet Facebook di yochen. Udwin like, usherikun ra'yanochen, khurza haturaya al-SBS.
1: يقراتم يقرأ أغبق زايا وخل إيكينا يوتد جؤيرا وأهبلاشا قرابة أن إتلينا ينلتلن ديتا بوت مردوطة وتخمن تأيرنيتا ويتخو الآها تبقتا عم سبيرا ين يدو عثانا تشعيطة ومردوطة وصبرا يوتا إيرنيتا ميقرأ هومر أبرميان ديولن خانوهارا على آها أما وستخصات إيتن جو داها أطرا
2: كيت هم زوما وخ بوت إيكنا يوتاد جو أطرد إيران أو بن عمان دينا خيّة تاما تلاشيك قرابة رابة رابة منن أرمي إلى خامندي مقدشة إلى خامندي مقدشة ومن أرمي بليطينا وماني وصبري ومرضني وقبة وتخمنيات البوليتيكاية قاطراية يعني إلى خمدي رابا رابا شابيرا إجا إدخى الصورة بالقاطراية وإيران بسبب أرمي ديرخ الدا شربة إت إيران وأبلاشا الترسريومان دويلة بالإزرائيل وإيران وهدية هالا إيتن رابا تخمنيات المدربة هذه بمارنا قد إيرانية ين شرشة برصاية دي مرخو برصاية جو إيران تيلة 8 خدشة مليون عمّة خسامة سورة إلى أن برصاية شرشاية ونخينا إنا أموات خينا وإيتن زدوتا تمودي لنا نبلو الشلطانة أن إمامة دي مريلو اتخامني ايو اه شلطانا مرو سبب ان بلا بتاوخ جغوشيا جورا من سبب كتخبي هاويلي اطرد يعني ان ماسد بشكت قاتا خوشيات الشوتابوتا ايرانيتا يم برسيتا دخمارو ماني نومينا بخواشا
3: اقامت كل خامن دي اخبر قطوني لو اخبر بليت اللي من جيب شلطانة ايران وشلطانة اوديوش حكمة اسلامية أني أخبر نات بوما مغدرون قد مصدق ملتة إيران قد إن أخنا أعزاخ أطلب التربس أطلب تابق الطيقة إقامة تكتور الخامدي أخنا جو إيران لتلن خاشو تبشم البرصاية إتلن قرداية إتلن أطراية إتلن أرناية إتلن هداية إتلن بلوچي إتلن جيلاك طالش وخيني وشركة وشركة بسلت ملتة إيران كل مودة لأن شتوسنا خاب مندي بشمت أمتة إيران هي ملتة إيران شروي لمن زود من طلال بشن مقامة دي هالأوديو بريشة إتريل بخمشة ماشن مقامة دي قد أذن معربخ إيران بخواش لد من بطنهر أوديو بن إراق خوش مهل ماتت تاجيكستان أوزباكستان أرمانستان غورجستان قزاقستان كل إني بخواش وقدو شما جورة قطيفة إيران خامدي أخرى مش متخاشوطة مش متخاشوطة برصاية كبيرة لتلن إتلن لشان فارسي لشان شمو إلي لشان البارسي ين Persian language إلي لتلن خاملت يا خامتة يا خاشوطة التنخوة إن برصاينا إن خين قرداينا إن خين تركاينا إن خين لنبدا عربينا لتخات خاملت
2: إن الأخ مخلاتها ومن رابة بلكت أنتين جو تشعيطة يطوى بمريلا شما برصايا تيوالي من جلدة لتيوى ما ميلا أكبتو
3: أرصايق زي أخلطة فيه اللي هي خلطة قجاها قامت نشاري

0: اللي من كتاب التشقيت بشمت هيرودوت قد كلا يتخلص البصورة يو يباقي دتري دا كتاب التشقيت بكتاب بخلطة بكتاب اللي قاموا بمطالج خلطة بسبب ايضانا من كوتة هخامنش إيفا بلشان فرصة همزومة بدل لشان قد أوديو أنا همزومة أوديو أخنا همزومة بخ البتا خا تباوت رابو جورتا كده قطوس على خا جرقة همزومة مغزين قد كموت مت تباوت تنبلشان أتيقة ولشان أوديو لشان أتيقة مار لي سبايدو قدناتا بقى وزركة أهور مزدا هاي شايات مرتي يحبا هذه هر آخر برانا تاني بلشان أودي تارسي اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید.
1: لیتزقا و بقا.
0: هیچ لیتن گاو خدموتا. لیتن خیوسورا بدنشان او دیان همزون مبین شما ایده پارسی و او دیشان قد آنی همزون و اوپنی و پارسی. ادی مو تنخلون، آنی که تنخلون پارسی باستان، یعنی پارس عتیقه، حتى نقل فارسي خاطر حتى قد لشان دين ان اودي انا همزمن من نقل لشان بابلاية عتيقة يبلشان اطراية عتيقة
1: سبرايا و سوادايا
0: خا خبرا منو لبر ميخلو سبب رابا رابا شن من دول لشان فيرنا فارس دا ادخل فارسي إلي خا لشان لي لخا شوطة انا هيرودوت خشف لي سبب بيتوتة ملكة بدال لشان همزون فا ولشان ايفا فارساي خشف لي قد انا فارساي شم دو أطرا قرير برجيا إينا بين بقرن أوديو منوخ مت يصورة من برجيا و تاجيكستان أوديو و قزاقستان و أزباكستان و غورجستان و أرمينيا قد يبقى كل يعني بخباشا جو دو أطرا بديوسة جورة قد بياشا بقرية إيران شم دو بديوسة همشا بيالي إيران ليلة خاشم خاتا ومدي قد رابا جاهي خكمة فلشتون قد تاني شمت إيران إلى خشم مخاطة قد قرب إما شن مقام دي رزا شامو إلي إلي لا أدخل زي أكتابة قتير شاهنامة مخلطة قدير أكتابة كل شير إلي شاهنامة بيشن التونية ألبو ألبيشن مقام دي زود من البطر ما جاه كده كتابة شمت إيران بتال ليل مار برجا ليل مار فارس مهما شمار لإيران جلشان عتيقة بوش عتيقة من ده جلشان أفسطا قرطة ببرسل أريان وإجو أريان قرطة شما شمال خين خد رتمة إيران ده ليل رابع دوس أيرون إلى دوس أيرون إن عشما إلى رابع عتيقة بكد من طلع بال بس من شن مقام دي إذ قد تانخ إن الشوط قد بريش بريش بخانة جو إيران بتشاليش كل خشاق لي سلطان قجانة قطوسة تانا قرداي قجانة تركيا قجانة عربي قجانة خد خمن دي هيج دانة لي لذية ولي حابة قامو سب إن أمواتي قد ينا تامو بخايا يعني تانا إن الشوط لا أمواتي شوط قد ينا مودال بخايا مودال كبيرنا مكبرنا يبنو خطوسة تركيا زود من إسي 5 مليون نجو إيران أذربيجان إن اللي مش قد خابه توتا قتلنا يوف بناتي قا شوطي خيني من بلا من شوطي خيني لاها فيش خيل بناتي كبير مكبر خويت قربو شي قيو دالي سولتنا نخمدي قتانا ان قرداينا ان تركاينا ان بلوشنا يعني خا دم صبيا قد شمو خا دم صبيا بد مش قد جو ايران قتلنا خويتا او الى دم صبيا او ترايا قتلنا خويتا من خيني اين سامه فيش كل خفيت قربشنا جو دوله
1: من سبب توديته توديته شو وقت لا تهوى خرجت قد ما جبرر
0: هي انا كنت منا ايران الخا كاربت الخا خالي روبا روبا شابرتا قد نبرد روبا شابرتا شابير صغير انا خاي مخاب نقين لك من سموق ان خا خالي لا يك متمنى الخا بارد برناشة قد اتلي هدامي بريش بريش انا اتلي ايدا اتلي اقلا اتلي اينا اتلي جنيبي اتلي لنبدا ناخيرا كل خامن دنه بنوشه اينا چومن دي موي داره دن شتوسنا ويلا خا پاغرا ويلا پاغرا دي يعني ناخير دي اينا دي ايدا دي اقلا دي كل مو داره وينا هدامي خا پاغرا و او پاغرا ويلا پاغرا دي يه پاغرا دي ايران دا بدا پسولا سو امدي قتل بريش تونيا قد إن مال عازي أشلطان أوديو إن عازل أتو بتفر بس خد خمن دي لتلي شرارة لا هش خاشو بجو شرارة لتلي
1: يعني ما لنا معرواية وبرشاد أمرخ أمريكا ما لنا قد إنهم بلن قا

0: ضابط قائم بتهايخ غشية جورة وبقيمة وكل خبية هويلة يتوت تجاني هويلة يتنايوت تجاني وأي بمبرية خرطة بلاشي جاوية ومديناية لبخشاوها بتباري؟
1: لا خمدي خينا بتباري ومدي قتينا بزداية من وليلة آها ومدي قتينا بزداية من وقتل الدكتور زدوطة وبانا كزادة منه سبب أشل تانت أوديو أخصز ليما الألداء ملت قمت خد أربي شوفاشني قمت خد دين أربي شوفاشني أن كهنة إسلامية أخصز لمن الملت تجاني قتن قدمي سلطان بلدي نروات الدم بالتبخي جو إيران يعني الناشقة تينا بيش زليمة بتقيم الدرق الداني وقداني بتقتل وقو برمى بتهاب التت قد أطرب تهاب الجغوشة جابو ليلة بدو مرانقة تانخ تلخى شوطة بتقام تانا أنا بوين سلطانة قجاني لا بدو بسالي هويا إنا بدا بسبت هويا أنا جاني من خامداني قد كزادة من دا أول قد بتقيمي قشقلت الطولة يعني إيمان قدي قب أخوني قتيل لي قبروني قتيل لي قبراتي قتيل لي أديون بالبيدي أنا بتقتلن أهل كين أكين قتيل بلتا جو جو لبت خا بوشايوفة ملاتة إيران قد هر أشوط أخوكم من بلت السلطان بلدي بتقيمي قشقلت الطولة من دوما دي بزداينة أمريكاية
0: رابس بام يقرأ هومر بخزايا وقد جدا يرخى وويلي خلو مادة رابا جورا ات إيراناية جو برلين إنا لقم خزاق لغتاما
1: جو مونيخي بلاوة جو برلين جو جرماني بجو مونيخي مخفيفة
0: جو جرمان جو ميونخي وحضر برونتشا او تقيل هدية الثورة ينهيوي قد بت داير وشاقل لما كيوت كما بخشاوت بتهاوي منفيانا كت بغزاي وخ سنتا بلكت ليلة رابا اتخا اتقاتي ينوية لشتيقة ينلخ بضايا اني بلاخينا من جلد الديرتا
1: وجودة انا اقامة بيشا متشيدة انا لمسي دي اسمه بسبب مرة قد اتلي دكتور لي ولا قد يبساسة قد يتفن اي ربنان برخن قامت خد زودة من اسي تلاصة يا ربنان قابو دي انا لمسي دي اسمه بقى إنا رابا من تيانتا جميتا إذا رابا من تيانتا كما شانس بتحويله ومدي قطعات بخورة بتمني قد كما شانس بتحويله برون ملكة إخامة كل خامن دي برون ملكة ليلة بشخة قد شاقل ملكوتا بشخة لقد أخشي هذا حيرانا ملتة إيران قد قامت خد خطريشن إيمان أشلطانت أوديو إيمان إمبلي أصنانا فالجو خاج غشي رابا جورا أتخد أنا متخري قد إن لا هذا خا خير أول مريشة ملت بتجاري نروات الدم جو إيران بسبب إن أربي شوفاش إن ظلمي الرابع رابع صوانا قد فيه من جبهة سلطانة قائن الملت سو خا كرب الرابع رابع خلنت تنقلبت كل خا برسوبة إيرانية قد إن قد مخامدي قوم لي لي شوقي تشوخا نشانكا من مالي وزردية وخين قتين سنيد قاتي قبر من رابا رابا يورا بتاوي جو أطرا برون ملكا رزا بيتاي اللي قد لا شاب خاتها مندي قفن جو أطرا قمت قد خطفش ان أطرا باش تكبرا هرطا ماسي حاويلون الالكشن قا ملتة إيران يبي إبساسا قد كتخا آتي ووتد جانو يفلا مو بياني بياني ريبوبليك حاويلون جمهوري حاويلون يبياني حاويلون ملكوتا إن ملت طلبلون ملكوتا قد بوشايوة ملت أهموني فن أخيمانوت الجاني أمدي تانا بغزايفن مشايوة إيرانية بطلابنا قدري الملكوتة قامو بكما اللاب التقامة قد قمت خد ملكوتة باب دايالة وصافونو قد إيوار رزاشا وبابو محمد رزاشا إيرانية خيرون رابا رابا سباي يعني من خا إكنايوتا رابا رابا خربا بلطلون تيرون الخا إكنايوتا متيرون رابا رابا سباي
0: مش ممن على قصتهم أجباني على كل قصلة توقعنا مزيعة ومجن سأخبرون sbs.com.au/assyrian أو مسلم من هدية لتلخامة SBS Audio App مسلم من تلخامة SBS Audio App إديوم وشارم مش ميتا على كل خرزوخ مخبة هدية ومجن من App Store أو Google Play أستراليا مبوشقتا أستراليا إكسبلينت. من فيجمايت قا بصرت كنغرو قصته بطخلياته بوش خيلة وضيه جو أستراليا هيت جربتون البصرت كنغرو ين وچتي غراب مو دي لأي خليوتا أستاليتا بوش مخبتا قطوخن جدها خلقتا پاشقتا ات أستراليا ين أستراليا اكسبلايند بتمزمخ بآني خليات أستالياي بوش ضيه وخزبنه أخرمزه ين آيكونز قا أستراليا. إن هدية مطية قدا أطرى ين مخوبة تمضيتن الأتياني ين أرخيخاتي بوت أستراليا وخلياتو إيجي أستراليا إتل خليات بريشة قا برستي عال طبليتا إتخالا جو خلقت قميتات باشخت أستراليا هم زملن بوت لشانة ولعزت آه أطرى جدها خلقتا بتجشقخ على آني خلياتي بوش مشمه وبوش قريباي بوت خلياتة أستراليا

0: خامن خليوطة ين ديزرت وبرشا إيجو قيطو دانة عيدة مولادة ين كريسمس إلى بافلوفا تشعيتة بافلوفا جو استراليا رابا ليلة سبيتا جو استراليا أهي واخدة خليوطة مقروطة الإقارة ركتة باليري شيتا أرسنيتا أنا بافلوفا إيمن سغبرق أستراليا ونيوزيلاند البوتشمو إسري إشتا البوتشمو إسري أتشا إتلن أرخي قداها خرزة مقرتا ليديا أمانويل مقرتا دومارينا يوسف أنا إينا يماتي إت بليجينا ويدينا خليات بريشي وخزخ رأياني بوت أن خليات تهمزو مغباسة إديو وكما مبلخونا وكما مقرونا وهدرونا قا يالي وبناتي أرخن دومارينا يوسف أدخبي ماريلا
1: Pavlova ila again ila kha Australian tradition ila kha kekara banqida in khatchqet bio ishamat because ila tursa bi khwarat beta u ihawa raba khliya dus an khultan tumtan awad pavlova again khishta betwatat khawriati din astrnaye cuz awila kha traditional dessert dio so خلتن مخبتن بس خزن نخدش رابا خليا قالي so again لين رابا favorite pavlova I don't mind it يمغبنه خدش قطياما بس بجاني لين طورسته بكوز بخشون خدش زهمة إلى طارسته بكوز رابا sensory فيله ويشام الجلدة
0: شواوت أستراليا نيوزيلند كي أمري قد كثاوي كتوياتي بود مهادرة بافلوفا بريسيوا من قمضان تيتت أنا بافلوفا قا أني بنياتي وآها لاسوزجارة بود تشعيتة بافلوفا إلى خامن الشربة لاسوزجارتا مرضو تنيتا cultural dispute بالأن تري أترواتي تشواوتا ليمينغتون أستراليا كي مغبي ليمينغتون الأودر غاد إت يوم أطرنايد آها كيكا أو تيل إسرخاب تاموس بكل شيتا إلخا كيكا قلولة ونبيخة من جاوة وطميصة جو شوكلت من الودر وبخرطة مغدرة جو كوكونوت مدعنياتي بوت مهادرتة ليمينغتون جو أستراليا كي ديري الإماشنة قمهدية يقرت ليدا امانويل اتخبي ماريلا
2: ليمينغتونز جو شويه وثمانيه وجيه بشي وبوبيلا من اديه ادي رابا لي خزن ليمينغتونز افتي هي الاخر رابا لي مبلغ اخرافتي بدانو قلتي واخت مت فاملي بالسرده الى بلي وقت سكول منه ورابا بوبيلا هديه لا

0: العربة لمضايقة مليح في الضربة لم تغاب لما تلخخ
1: مدعنياتي بود مهادرتت لمتن يوستراليا كي دير الإماش النقم هدية ساما يورت عما كي همني اتشمو بتايلي من بار لورد ليمينغتون شليطة قمايت أغدانة كوينزلاند فيجمايت آها خلطة برشتا قا أستالاي إتلا تشعيطة إمشني بشتا وبشريتام طرستا قاد هاوي بشوبت مربى إنجليسايا مرمايت إينا مشادرتا إت مرمايت من بريتن كليلون بر براختة بلاشا تي ولايا قمايا أيجا إتواغ دسنقوتا يشوقا أرخطة رستت مرمايت لوا بشتا جلختا ايجاو من جربياتت شيت البوتشم وسرتري مبريلون الفيجمايت اخت بداية وخ اديوم بيشلم طرسة من بيشاند مية ساري ين بيلي ويست مبارت عرستت شتيت دبيرة ونعويدتن بوخامة ين كومبير بتخزيتن فيجمايت و ميرمايت اتلون دموتا اينا لينهر او مندي إن فيجمايت بوش برسلي بدانت بلاشا تيولايا تريانا يمن سلطانة أستراليا مشودر الفيجمايت عم ساهمت خلياته خيني قابلخي ين سولجرز أسترالياي جو بلاشا بنيشت متخرتيب أطرت يمة كات آني جو بلاشا جو تروات بريشي أرخن دو مارينا يوسف أتخبي ماريلا
2: وإلى خا طامة رابعة غريب مخيم unusual إلى so مخيم ين مغبت لأو مدي ين لا مغبت لأو فيجمايت وأنا إين وخمن دنا شد لا مغبن ولا أنا إين وبريت أستراليا وجروستن من ربع خورياتي وين أسترناية ويخلي وهم عشاء أو فيجمايت يعني طمتو كوترو يخزنوا أختي بخال فيجمايت وجشقنا بيو يمر داختهم بخال أو يعني خي قمطي من نمرية أو كل طامت مل خاله مو طامتهم بشقالة بيه خارتا مرو لا لا جارب لك دانا جارب لازد يو مغبت لاوة من دي سو موتيلي خاتش كارا وخاتش فيجي مايت خاتش موتيلي البسكت وقرط ليات خمرين
1: ويو براختت ألبو اتشمة واربية فيجي مايت إيوة يو كل اتشا من أسرة بتواتت أستراليا ويدبيكس كها قمتا ويدبيكس بشلي خزيا جو سيدني جو بلجت اسرية دور الدور اخا كوتاشا قا سانتاريوم اخا ملوءت خلطة طيمة باصورة ومارت خلمانا قا طمتا ويجويلي او من دبش مخبة ومبلخة جو طميانتة استرياية وبرشاية دانت Great Depression الالبا اتشمة واسري اتشا دانت كبينوتا جورتا أب إيوة خامن خلياتي ينغدامن خلياتي مشدري قا بلخي سولجرز دانت بلاشا تي ولاية تريانا تمتم أهي إليخا شما اتليل سنيق المضيطة أهي إليخا بيكي ين بسكت اترابا استرالياي كي مخني منو ايمنتين الودر من استراليا تريق الطاطة من شوكولت بسكت وبيلي ايتن شوكولت كريم ومكوسيا بيت شوكولت ارخت مهادرتو بشتاوة مبريتا البوتشمو خمشي تمانيا جو شاريكوتت آنتس بسكت وبيشاوة مشومها ين نايمت من بار روس آنت أوت إيوة مارت أهابت سناعيم فاكتوري وتمتم إلي شمت خسوسة اتقرم لجو رخطة سسواتي أرخن يقارتا ليدا أمان والجدا خرزة أتخبي ماريلا
0: تمتم إلى رابع مغبيلة كل فاملي ويأخذي كل دفرنت طامة بريشة بريشة أي خليوت ديوت تخيك ما كامل تخيك ما شوكولات سأي إلى رابع popular في عملي يأخلي كل منه
1: كانجارو أها هايوان تصير لب تخمنت كل خد تخمنت

0: wonen op Australia. Op ile erge, jen la erge, al tablita jen mis het geld het Australiaje.
1: Bokarog bas kangaroo meat. أو بقارو خدش زحمتي لي because دوزوتا أنا لون جربت هيج كيو خيوتي كانغورو ميت وبدوزوتا هيج دت لي خيا بش لنا ينزون إن يازن بازر ويشقن بدو دو بصرة دوسي ما بين راب الشابيرة وكتوي إلا إلا كوليسترول فري وراب apparently إلا healthy قا قبرناشا بس أنا بجاني لين جربتها
2: لا شو كلام طنطة كنغروميت أختي لما خشاب إيه بطل دمن نبيك تباب ليلة أختي كش قبل كنغرو لبوق بقى أختي يطمروني على خلي يعمل إذا هالتي لتلا فات قاوة so أيوة من دي شو كلا جربنا
0: ويشكي غراب هاي إلى خطولتا كاتربيلا إت كي بيشا مجختا يو بنياتي رخت أستراليا بشارتا بشاوة قرية وجوري بيت عما شرشايا إت أديا مثنها يو برية ساث أستراليان سنترال ديزرت وإلي خا ملوء مخبا يو خليات تخيانة أصلاي كد عما قمايا كي ما تشخوالي يو أقرت عابا ين ويتشري بوش أها دودا ين كتل بيرا ين طولتا مليلة من نيوترنز وإيوا خلطة مبلختة بيت خيانة أصلاية قا ألبت شنة إينا إيمان يرطنا يمطينا لها أطرا لا مبلخنا الآه خلطة جو بشلياتي إينا بقورت الدانا ويتشري غراب شريلة بقناية المخبتة رابا أستراليا أن تولياتي شريلة المبيونة جو مطعامة ين رستورانس أستراليا وطعمة إلى قرب الطعمة كتاتا ين برونز ميقرة ميقرة لخبي تاخو الخوتامة خرزن بصبرا قد مورن خدانا مهنيان تا عم اغدادي بخبشات الخرزة بشا قنخم شينا عم زماتة ريشت تخبوخ اتزمرتا أنيت جورجز وهل تبخ بيوخن بخرزة ديلة بتايا مني أنا نينو سيمانا والبت أمرن بوشن بشلامه

0: In an hour, people fixing the world with Myra Anubi.
1: And this week we're in Australia, Singapore and in the UK as we hear about simple but impactful ways to make life easier for people living with ADHD.
0: Listen on the BBC World Service app. This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
3: أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
4: صباح خير لكل مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي. كل التحيات لكم من SBS عربي. نود أن نعترف بالملاك التقليدي.

من الأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميريغال من أمة غورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. اليوم هو الأحد في 24 من أيار مايو لعام 2026. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون جورج غرام. مرحبا بكم في برنامج ويكند بالعربي، حيث نأخذكم بجولة سريعة وممتعة نستعرض فيها أبرز وأهم ما قدمته SBS عربي في هذا الأسبوع. نبدأ مع المناسبات العالمية، حيث يصادف يوم الغد الاثنين 25 من أيار مايو اليوم العالمي لكرة القدم، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة احتفاء بالرياضة الأكثر شعبية في العالم، وتأكيدا على دورها في تعزيز السلام والتقارب بين الشعوب والثقافات. وتشهد العديد من المدن حول العالم بهذه المناسبة فعاليات رياضية ومبادرات اجتماعية ومباريات استعراضية، فيما تنضم أستراليا بدورها إلى الأجواء الاحتفالية

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Hannah? بحكمة لروبرت كولير حيث يقول النجاح هو مجموع الجهود الصغيرة المتكررة يوما بعد يوم. وبعد هذه الحكمة سنتوقف مع أغنية لنعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع وبرنامجكم ويكند بالعربي.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
5: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
6: صباح الخير من جديد وأهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 التلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير FM. أظهر استطلاع رأي جديد أجرته نيوز بول أن الموازنة الفيدرالية التي قدمتها حكومة حزب العمال تعد الأسوأ منذ عام 1993، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للإصلاحات الضريبية المتعلقة بسوق الإسكان والاستثمارات العقارية. وبحسب نتائج الاستطلاع، قال 52% من

0: الناخبين إن أوضاعهم المالية ستتراجع نتيجة الموازنة، فيما رأى 47% من أن السياسات الجديدة ستؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأجيال الشابة وكبار السن، كما أظهرت النتائج بقاء التأييد الأولي لحزب العمال مستقرا عند 31% مقابل تقدم ملحوظ لحزب أمة واحدة الذي ارتفع إلى 27%، بينما تراجع دعم الائتلاف المعارض إلى 20%، ورغم ذلك حافظ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تقدمه بصفته الشخصية السياسية المفضلة لرئاسة الوزراء بحصوله على تأييد 46% من المشاركين في الاستطلاع، مقارنة ب 38% لزعيم حزب الأحرار أنجس تايلر. وفي ظل الجدل المستمر، سعى ألبانيزي إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العقاريين بشأن تأثير الإصلاحات الضريبية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة لا تستهدف الاستثمار بل تسعى إلى تشجيع بناء مساكن جديدة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في سوق الإسكان. وتتضمن التعديلات الجديدة فرض قيود على الامتيازات الضريبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية، بحيث تقتصر على المشتركين الذين يستثمرون في منازل سكنية جديدة. وكانت المعارضة الفيدرالية قد اتهمت الحكومة بالتراجع عن تعهداتها الانتخابية بعدم تعديل نظام الاقتطاعات الضريبية أو تخفيضات للضريبة أرباح رأس المال، لكن ألبانيزي دافع عن التغييرات معتبرا أنها تصب في مصلحة الاقتصاد وسوق الإسكان على المدى الطويل. ومن هذه الأخبار دعونا نستمع لبودكاست طريق الهجرة لنستمع.
1: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
2: وأنا فارس حسن. وبالبداية بنحكي لكم في مطلع هذا اللقاء وهذا البودكاست أن المعلومات الواردة في ذات الطبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
1: اليوم فارس رح نفند الموازنة العملية الخامسة وتداعياتها بالتحديد على الطلاب الدوليين، وكأنه اليوم أستراليا كمان عم ترجع تشدد سياسات الهجرة لهؤلاء.
2: صحيح، بموازنة هذا العام تغييرات كبيرة تمس الطلاب الدوليين تحديدا. إجراءات تأشيرات الدراسة يبدو أنها ستكون أصعب، الرقابة أكبر على المعاهد التعليمية والجامعات، وسقف لأعداد الطلبة الجدد، وحتى رفع بعض رسوم التأشيرات.
1: بالفعل فارس، بقلب هالجدل اليوم الطلاب الدوليين عم يوقفوا بأزمة، وهن عم يشكلوا أحد أهم مصادر الدخل للجامعات والاقتصاد الأسترالي. اليوم في انتقادات صارت واضحة يعني كيف تم ربط أزمة الإسكان مع أزمة المهاجرين.
2: لكنه الطلاب مهم بالآخر، بدهم أماكن يسكنوا فيها، وبالتالي عم بيستأجروا بيوت، عم بيعملوا ضغط على سوق الإيجارات، وهاي راتوريك أو هاي الرواية من المعارضة، وليس فقط من المعارضة، كتار مقتنعين أنه لابد

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: من الدول اللي بتعتبرها الحكومة عالة الخطورة من ناحية تجاوز شروط الفيزا. في نقطة أساسية كمان الحكومة عم تركز أكثر على الهجرة المرتبطة بالمهارات المطلوبة بسوق العمل. نحن ركزنا بالأسبوع الماضي على هالنقطة. يعني صار في أولوية للمهنة اللي فيها نقص مثل التمريض، مثل الرعاية الصحية، مثل التكنولوجيا والهندسة والأكيد العمار وهالأشياء هيدي. كمان في صار رقابة أشد على المعاهد والكليات الخاصة بسبب أكيد مثل ما سمعنا في استغلال لبعض المؤسسات لنظام الفيزا الطلابية.
4: كتير مهمة هاي النقطة، ومن هون يمكن تأخذنا على السؤال اللي بعده ناظم، يعني كيف الحكومة رح تحدد أنه والله هذا الطالب من فئة معينة أو عالي الجودة إذا بدك؟ هل بيعتمد على الجامعة اللي رايح عليها ولا فقط على التخصص؟ وبرأيك يعني ولو بدنا شوي نستبق الأمور، شو برأيك تخصصات ستحظى بأولوية اليوم بالنسبة للطلاب يمكن عم يسمعونا وحابين يدرسوا بأستراليا؟
3: أكيد سؤال مهم جدا، خصوصا المستمعين اللي عم يفكروا يهاجروا أو يبوا بأستراليا. اليوم الحكومة لما بتحكي عن طالب عالي الجودة أكيد عم تقصد الطالب اللي عنده سجل أكاديمي قوي جدا، عنده مستوى لغة عالي جدا، عنده قدرة مالية واضحة، والأهم أنه يكون اختصاصه مطلوب بأستراليا. يعني ما عاد التركيز فقط على عدد الطلاب بس على بس أكثر على نوعية الطالب وإمكانية هذا الطالب أنه يساهم بالاقتصاد الأسترالي مستقبلا. بالنسبة للمهاجرين اللي عاليين المهارة، أنا بحس الأولويات أو الأولوية صارت هي للمهن اللي فيها نقص حقيقي حاليا في أستراليا. مثلا بعطيكي، عندك القطاع الصحي أكيد هو بالدرجة الأولى، عندنا موضوع تكنولوجيا المعلومات الآي تي كمان جدا مطلوب في أستراليا، الهندسة، التعليم بشكل قوي جدا، الطاقة والبنى التحتية. هذولي أنا بحس أني أكثر مهارات أو مهن مطلوبين بإسرائيل حاليا. وحتى يعني ضمن الهجرة صار في تركيز أكبر على الأشخاص الموجودين داخل إسرائيل وعندهم خبرة أو دراسة محلية، وحنشوف هالشي نحن بعد، لأنه حسب البادجت من اللي حكينا فيها بالأسبوع الماضي حيصير في تركيز أكثر على الطلاب الدوليين اللي دارسين داخل أستراليا ومشتغلين بسوق العمل الأسترالي، حيصير عندهم أولوية من هلأ، لأنه عادة بس تطلع البادجت يعني لحتى تتبلور ويصير
5: صحيح
3: العمل فيها
5: بتاخد شوية وقت
3: يعني بتاخد شوية وقت. فأنا بتوقع ل 12 شهر الجايين حنشوف أنه حسب توقعاتي أكيد حيصير في تغيير بموضوع النقط بالنسبة للطلاب الدوليين الدارسين أو مشتغلين داخل أستراليا. بتصور حيصيروا يعطون نقط زيادة لحتى يميزوهم عن
5: يمكن هذه النقطة الإيجابية يلي توقفنا عندها الأسبوع الماضي، إعطاء الأولوية لمن هم على الأراضي الأسترالية. ولكن ناظم، تحديد سقف 295 ألف طالب دولي، أديش ممكن يأثر اليوم على فرص القبول بالجامعات والمعاهد سيما للطلاب الجدد يلي جاي من الشرق الأوسط؟
3: أكيد رح يكون في تأثير خصوصا على الطلاب الجدد. يعني لما الحكومة بتحدد سقف الأعداد، الجامعات والمعاهد اللي حتصير أكثر انتقائية بقبول الطلبات. ممكن نشوف منافسة على أعلى على المقاعد، خاصة بالمدن الكبيرة مثل سيدني وميلبورن. بس أنا برأيي التأثير الأكبر ممكن يكون على المعاهد الخاصة أكثر من الجامعات الكبرى، لأنه الجامعات معروفة رح تضل تستقبل الطلاب المميزين يعني أكيد. أما طلاب من الشرق الأوسط فأكيد فرصهم بعدها موجودة، لكن صار مطلوب أنه يحضروا ملفات تكون أقوى من ناحية اللغة ومن ناحية التمويل ومن ناحية اختيار التخصص المناسب أكيد. يعني هذه نقطة مهمة جدا.
4: حلو كتير. طيب يعني بالنهاية كمان شو بتتوقع يكون مصير هالمؤسسات التعليمية اللي تجمد تسجيلها؟ يعني وفي كثير من الأحيان ما بدنا يعني نعمم، ولكن في كتير منها كان بتشعر أنهم بس بدهم يستقطبوا طلاب من النوعية اللي بده مدخل على أستراليا وليس فقط يعني لهدف الدراسة. شو بتتوقع يكون في مخاوف حتى على الطلاب المسجلين بهاي المؤسسات اللي بين مزدوجين بالنسبة للحكومة تعتبر إلى

0: دماء مشبوهة.
1: هلا أنا حسب قراءتي أنا للموضوع ومتابعتي للأخبار، الحكومة حاليا عم تجرب تعمل مراجعة وتنظيف للسوق التعليمي بأستراليا، لأنه في بعض المؤسسات كان عندها مشاكل تتعلق بجودة التعليم أو استخدام الفيزا بشكل غير صحيح يعني. وللأسف بتعرف نحن دايما في بيطلعوا لنا كم شخص بيخربوا وبيجربوا يعملوا أشياء يعني غير أخلاقية بالنسبة لهالموضوع، وبصير بيأثر على جميع الطلاب. هلأ إذا المعهد تم تجميد تسجيله، يعني هذا ما يعني فورا أن الطلاب الحاليين رح يخسر وضعهم القانوني، أكيد لا، لكن أكيد ممكن يضطروا ينقلوا لمعهد تاني، خصوصا إذا المؤسسة اللي هم مسجلين فيها خسرت اعتمادها بالكامل. لكن مهم جدا أنا برأيي لأي طالب يتأكد أنه قبل التسجيل بمؤسسة جديدة أو معهد خاص جديد، أنه المعهد أو المؤسسة بعد معترف فيها وعندها سجل قوي وعندها صيت حلو، يعني هذه كمان حتكون مهم جدا.
2: ناظم، طبعا اليوم في خيارات قد تكون أقل بالنسبة للطلاب الدوليين، ولكن على ما يبدو الخط العريض هي جودة تعليم أعلى ومصداقية أكثر للنظام التعليمي بالأستراليا. ولكن تشديد إجراءات التأشيرات اليوم قديش عم بتأثر سلبا على جاذبية الجامعات الأسترالية؟ دايما منقول في دول قد تكون جذابة أكثر وأسهل للطلاب الدوليين كبريطانيا وكندا.
1: هل أكيد صار في تأثير نفسي وعملي على الطلاب، مش بس نفسي؟ يعني لما الطالب يسمع أنه عن ارتفاع نسبة الرفض أو تشديد الشروط أو ارتفاع التكاليف، طبيعي يبلش يقارن بين أستراليا ودول مثل كندا وبريطانيا اللي هني كمان دول معروفين باستقطاب الطلاب الدوليين. لكن بنفس الوقت أستراليا بعدها تعتبر من أقوى الوجهات التعليمية بسبب جودة الجامعات الموجود فيها، وأكيد بسبب فرص العمل ونمط الحياة الموجود داخل أستراليا. الفرق اليوم أنه أستراليا عم تنتقل، أنا حسب رأيي، من سياسة الباب المفتوح لأي طالب إلى سياسة الانتقاء والتشديد. عم يجربوا مثل ما قلنا ومثل ما حكينا بالأسبوع الماضي، عم يجربوا يركزوا على الطلاب أو هجرة المهارات اللي بتساعد السوق المحلي وبتساعد الاقتصاد الأسترالي. يعني ما عم نقول مش عم يقولوا ما بدنا طلاب، أكيد لا، بس عم يقولوا بدنا نوعية معينة من الطلاب. أنا هذا حسب رأيي أكيد.
0: كتير حلو دقيق هذا الوصف، مش إغلاق الباب وإنما يعني تغيير المعايير ومعايير القبول. شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة القيمة، محامي الهجرة ناظم البردوع. نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
1: شكرا
2: من القلب لك ناظم. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن المعلومات التي وردت ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب خبير مستقل إذا لزم الأمر.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: طور مهاراتك وغير حياتك. ستمنحك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة tafenewsouthwales.edu.au أو الاتصال على الرقم 131601
8: RTO 9003. تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقية تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
9: اجعلوا من

0: sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
1: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته إس بي إس عربي خلال الأسبوع.
2: أهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من إس بي إس عربي، معكم جورج غرام. دعونا الآن نلقي نظرة على حالة الطقس لهذا اليوم الأحد 24 من أيار مايو لعام 2026. في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبرت احتمال تساقط أمطار 18، داروين مشمس 33، بيرث مشمس 22 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 19، سيدني أمطار متفرقة أيضا 23 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 18 درجة. ومن أحوال الطقس إلى عالم المال والأعمال وبودكاست لنحكي عن المال.
0: لنحكي عن المال.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث عن إصلاحات ضريبية وصفها وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز بأنها الأكبر منذ سنوات، والتي تنذر باحتمالية دخول أستراليا مرحلة اقتصادية جديدة، ولكن المعارضة حذرت من نتيجة معاكسة تماما. فلماذا أصبحت الضرائب والاستثمار العقاري العنوان الأكبر في أستراليا اليوم؟ وهل صحيح أن المستثمرين قد يبيعون عقاراتهم قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ منتصف العام؟

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: الاستفادة من النظام الحالي. اليوم يعني المستثمر يحصل على خصم 50% على الأرباح الرأسمالية بعد الاحتفاظ بالأصل لفترة معينة. أما النظام الجديد فيعتمد أكثر على احتساب التضخم مع حد أدنى للضريبة يصل إلى 30%. هلأ النتيجة أنه بعض المستثمرين يرون أن الربح النهائي بعد الضريبة قد ينخفض بشكل واضح، خاصة يعني عم نحكي لأصحاب المحافظ العقارية الكبيرة أو من هم يعني يخططون للتقاعد عبر بيع أصولهم. لكن بالمقابل هناك من يرى أن السوق لن ينهار بل سيتحول فقط يعني في عنا حيصير تحول بالسوق، قد ينتقل المستثمرون نحو البناء الجديد ربما لأن هناك تشجيع على ذلك أو الأصول ذات التدفق النقدي الأقوى.
5: وهذا بالضبط أستاذ يوسف ما يفكر به المواطن الأسترالي المستثمر اللي يفكر أنه يطلع على التقاعد أو بعد عمر معين أنه يستفاد من الإيجارات، يستفاد من بيع العقارات في سبيل أنه يكمل حياته. فإذا المستثمر باع بيته، باع منزل الاستثمار مع كل هذه التغييرات، فكيف راح تأثر هذه التغييرات على الإيجارات وأزمة السكن اللي إحنا أصلا نعيش الأزمة هذه وبقوة؟
4: هذه النقطة يعني هي الأكثر سخونة حاليا. كما نلاحظ الحكومة تؤكد أن الإصلاحات ستساعد على تهدئة أسعار العقارات وتسهيل دخول المشترين الجدد إلى السوق، لكن المعارضة وخبراء كثر يحذرون من نتيجة معاكسة تماما. إذا قل عدد المستثمرين قد ينخفض المعروض الإيجاري، خصوصا أنه يعني أستراليا تعاني أصلا من أزمة سكن حادة ونسب شغور منخفضة جدا. الخوف الحقيقي أنه المستثمر الذي كان يشتري عقارا للتأجير قد يتوقف عن الشراء، وبالتالي يقل عدد البيوت المتاحة للإيجار بينما الهجرة ما زالت مرتفعة. يعني المشكلة هون أنه الطلب مرتفع، البناء متباطئ، والتكاليف مرتفعة. لذلك أي هزة في الاستثمار العقاري قد تنعكس بسرعة على المستأجرين.
5: وهذا بالضبط اللي يتخوف منه المستثمرون العقاريون وحتى الخبراء الاقتصاديين والعقاريين. أستاذ يوسف، هل بهالحالة هذه أصبحت أستراليا فعلا بصراع بين ما يسمى بالعدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار؟
4: النقاش اليوم في أستراليا يعني لم يعد فقط عن الضرائب بل عن فلسفة الاقتصاد نفسها. الحكومة تقول أن الإصلاحات ضرورية لتحقيق عدالة أكبر وأيضا مساعدة الشباب على دخول سوق العقارات، بينما يرى المعارضون أن زيادة الضرائب وتقييد الإعفاءات قد يضعف الاستثمار ويبطئ النمو ربما. البعض يعني يصف ما يحدث بأنه إعادة توزيع للثروة، وآخرون يعتبرونه ضغطاً على المستثمرين الذين بنوا أصولهم يعني أصلاً على مدى سنوات طويلة. النتيجة هي انقسام واضح. نرى يعني في في في السوق من يرى أن هذه السياسات سياسات إصلاحية عادلة، وأيضا نرى من يخشى أنها ستؤثر على روح الاستثمار في البلاد.
5: وشفنا أيضا أستاذ يوسف كيف الحكومة الفيدرالية بميزانيتها الجديدة كيف قررت أنه تجري تعديلات كبيرة على النيجاتيف جيرينج أو إلغائها ببعض الحالات. فشو دا يصير بالضبط بالمديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج، وليش أحدثت كل هذا الجدل، كل هذه الضجة بمستوى أستراليا؟
4: النيجاتيف جيرينج أو ما يسمى بالمديونية السلبية هو أحد أشهر الامتيازات الضريبية في أستراليا. يعني ببساطة إذا كانت خسائر العقار الاستثمارية أعلى من دخله الإيجاري، يستطيع المستثمر خصم هذه الخسائر من دخله وأيضا تقليل الضريبة التي يدفعها. هلا الحكومة قررت أن هذا الامتياز سيقتصر في المستقبل

0: على العقارات الجديدة فقط وليس على العقارات القائمة يعني القديمة. الهدف المعلن هو تشجيع البناء الجديد بدل المضاربة على العقارات القديمة، لكن يعني المنتقدين يقولون أن النتيجة قد تكون انخفاض الاستثمار وارتفاع الإيجارات وتقليل عدد المنازل المتاحة بالسوق. الأهم يعني أن هذه القضية حساسة جدا في أستراليا، لأن ملايين الناس يعتبرون العقار الوسيلة الأساسية لبناء مستقبلهم المالي.
1: وأيضا لو نتحدث عن أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، فكيف راح يتأثرون بكل هذه التغييرات أستاذ يوسف؟
0: أصحاب الأعمال الصغيرة أو السمول بزنسز يشعرون بقلق حقيقي حاليا، لأن بعضهم يعني يعتمد على بيع البزنس أو العقار التجاري كجزء من خطة التقاعد. المنتقدون يقولون أن الحكومة ترسل رسالة سلبية لكل شخص خاطر وبنى مشروعا خلال السنوات الماضية. بعض أصحاب الأعمال يرون أن الضرائب الجديدة قد تجعل بيع المشروع أو نقل الثروة إلى الأبناء أكثر تكلفة وأكثر تعقيدا. من جهة أخرى، الحكومة تقول يعني أن الإصلاحات تستهدف الثغرات الضريبية الكبيرة وتحاول خلق نظام أكثر عدالة بين أصحاب الثروات وباقي المجتمع. يعني هنا يمكن يعني يظهر السؤال الأكبر الحقيقة، كيف نحقق العدالة الضريبية بدون قتل روح المبادرة وروح الاستثمار؟
1: وهل الشباب الأسترالي فعلا راح يستفيد من هذه الإصلاحات؟
0: الحقيقة هذا السؤال هو الذي يقسم أستراليا حاليا. الحكومة تقول أن الشباب خسروا فرصة امتلاك المنازل بسبب المستثمرين والإعفاءات الضريبية، وأن الوقت يعني قد حان لإعادة التوازن. لكن هناك شباب ومستثمرون غاضبون بشكل كبير، خصوصا يعني من تغييرات السي جي تي أو الكابيتال جين تاكس، لأن كثير منهم بدأوا الاستثمار بالأسهم أو العقارات الصغيرة لبناء مستقبلهم المالي. بعضهم يقول أن الحكومة تعاقب حتى المستثمر الصغير وليس فقط الأثرياء. لذلك الشباب اليوم منقسمين، فئة تريد تخفيض المضاربة العقارية بأي ثمن، وفئة تخشى أن تختفي فرص بناء الثروة تدريجيا.
1: ما الرسالة الأهم أستاذ يوسف للمستثمر العربي بأستراليا اليوم؟
0: الرسالة الأهم هي أن المرحلة القادمة تحتاج ذكاء مالي أعلى من السابق. اليوم يعني لا يكفي أن نشتري عقارا وننتظر ارتفاع الأسعار، المستثمر الذكي أصبح بحاجة إلى فهم الضرائب وفهم هيكلية الأصول والتدفق النقدي كاش فلو، استراتيجيات الخروج exit strategies، والتغييرات السياسية القادمة. هناك مستثمرون عرب بنوا ثرواتهم يعني وثروات ممتازة في أستراليا خلال 20 سنة الماضية، لكن السوق الآن يتغير بسرعة كبيرة والقرارات العشوائية قد تكون مكلفة جدا. لهذا نرى كثيرا من المستثمرين بدأوا يتحدثون مع محاسبين، مع مستشاريين ضريبيين لإعادة ترتيب أوضاعهم قبل دخول القوانين الجديدة.
1: وأيضا أستاذ يوسف قبل الختام، إلى أين يتجه الاقتصاد الأسترالي خلال المرحلة المقبلة؟
0: الحقيقة أستراليا تدخل مرحلة سياسية واقتصادية ساخنة جدا. ملف الضرائب والسكن أصبح تقريبا أهم قضية داخلية في البلاد. هناك غضب من تكاليف المعيشة وغضب متزايد وغضب من الإيجارات والإيجارات المرتفعة بتزايد وأسعار العقارات. الناس تريد حلولا حقيقية. الحكومة تقول أن الإصلاحات ضرورية لتحقيق العدالة بين الأجيال، أما المعارضة يعني على الطرف الآخر فتقول أنها حرب على الطموح والاستثمار. وخلال السنتين القادمتين سنشهد معركة سياسية ضخمة حول الضرائب وحول الإسكان والهجرة والقدرة على تحمل تكاليف الحياة. هل الواضح أن أستراليا ليست أمام مجرد تعديلات مالية، بل أمام إعادة رسم بشكل كامل لفكرة الثروة والاستثمار والطبقة الوسطى في البلاد؟
1: معلومات مهمة وواضحة جدا، شكرا لحضرتك الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى على وقتك معنا اليوم، على أمل اللقاء بحضرتك وحلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.

0: شكرا لك منال وشكرا لجميع المستمعين.
1: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
7: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
9: الأسبوع الذي انقضى.
10: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
11: اليوم هو الأحد 24 من أيار مايو لعام 2026، وتعيش مدينة سيدني أجواء استثنائية مع استمرار فعاليات مهرجان فيفيد سيدني، الحدث الأكبر للأضواء والفنون والموسيقى في أستراليا. المدينة تتحول هذا المساء إلى منصة مفتوحة للإبداع البصري مع عروض ضوئية ضخمة تزين دار الأوبرا وجسر هاربر الشهير وسط حضور جماهيري وسياحي كبير. ويتضمن برنامج اليوم عروضا موسيقية حية وتجارب فنية تفاعلية ومسارات ضوئية في أنحاء وسط المدينة، إضافة إلى فعاليات عائلية وأسواق ليلية ومطاعم متنقلة تستقطب الزوار حتى ساعات متأخرة من الليل. وفي سيدني أيضا تختتم اليوم فعاليات مهرجان سيدني للكتاب، والذي جمع على مدى الأيام الماضية نخبة من الكتاب والصحفيين والمفكرين من أستراليا والعالم. ويشهد اليوم الختامي جلسات حوارية حول مستقبل الإعلام والصحافة الرقمية، إلى جانب لقاءات أدبية وورش كتابة إبداعية وتوقيع كتب وسط حضور واسع من المهتمين بالشأن الثقافي. ننتقل الآن إلى ولاية فيكتوريا، حيث تشهد مدينة ميلبورن زخما ثقافيا وفنيا متواصلا هذا الأحد. ومن أبرز الفعاليات المقامة اليوم The Big Design Market، وهو سوق إبداعي ضخم يجمع مئات الفنانين والمصممين والحرفيين الأستراليين. ويتيح الحدث للزوار فرصة الاطلاع على منتجات محلية متنوعة تشمل الأزياء والفنون والهدايا والمأكولات المصنوعة يدويا، وسط إقبال كبير من العائلات والسياح. كما تستعد المدينة لانطلاق مهرجان رايزينج ميلبورن، أحد أكبر مهرجانات الفنون المعاصرة والموسيقى في البلاد، حيث بدأت العروض الفنية والتجهيزات تنتشر في شوارع ومراكز المدينة. ومن هذه الأخبار ننتقل إلى بودكاست يتحدث عن اليوم العالمي للتنوع الثقافي. لنستمع.
12: تحتفل أستراليا والعالم غدا باليوم العالمي للتنوع الثقافي، ويعد هذا اليوم الذي يوافق 21 من شهر مايو أيار من كل عام مناسبة عالمية للاحتفاء بالثراء الثقافي وإبراز الدور الأساسي للحوار بين الثقافات لأجل تحقيق التنمية المستدامة والتعايش السلمي ونبذ التمييز. وتعتبر أستراليا واحدة من أبرز دول العالم في مجال التعدد الثقافي، حيث أن أكثر من 51.5% من سكانها قد ولدوا في الخارج أو أن أحد والديهم على الأقل قد ولد في الخارج.

0: ويتشكل النسيج الاجتماعي الفريد للبلاد من ثقافات شعوبها الأصلية وتاريخ الاستيطان البريطاني والأيرلندي وموجات الهجرة الجماعية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ولكن ومع ارتفاع حوادث الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية ومع تصاعد التأييد لسياسات اليمين، يبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية الحديث عن دور التنوع الثقافي في تشكيل الهوية الأسترالية. ولقد التقينا في هذا المساء مستمعينا بباقة من الشخصيات الأسترالية العربية لمناقشة ملف التنوع الثقافي وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل أستراليا. ضيفنا الأول كان الدكتور مكي كشكول، رئيس مركز التعددية الثقافية الأسترالي للبحوث والدراسات والآداب في سيدني، والذي أخذنا في رحلة إلى الماضي لنعرف كيف بدأ مشوار التنوع الثقافي في أستراليا.
1: أستراليا طبقت منذ عام 1901 عندما شكلت حكومة الاتحاد الأسترالية العديد من السياسات من أجل احتواء القادمون الجدد المهاجرين اللاجئين، فطبقت سياسة إسرائيل البيضاء، وبعد فشلها طبقت سياسة الإنصار أو الذوبان، ثم سياسة الاندماج. أعتبر سياسة التعدد الثقافي جزء من سياسة الاندماج اللي طبقت في الستينات من القرن الماضي واللي لاقت نجاح كبير صراحة. التعدد الثقافي هذا الشيء لأنه احتفاظ الأقليات العرقية والدينية بهويتها الثقافية، لغتها، دينها وما شابه، وتعتبر هذا الاختلاف العرقي والديني مصدر قوة لأستراليا والمجتمع الأسترالي أن نأخذ إيجابيات. أساس التعدد الثقافي طبقت في أصل في كندا بداية الأمر، لكن أعتبر أنجح بيئة طبق فيها هذه السياسة هي أستراليا، بيئة خاصة بالتسامح والتعايش والتآلف والتآزر ما بين مختلف الأعراق. أصور أحد بعض المحللين أو بعض المهتمين بالشأن الاجتماعي والسياسي الأسترالي أعتبر أن هذه السياسة ولدت تكتلات عرقية، كل عرق أو كل دين ينغلق على ذاته ما يتوسع ليشمل الثقافات الأخرى اللي تعيش على الأرض الأسترالية.
0: ما الأسباب وراء هذه الظاهرة؟ هل هو خوف من الاندماج؟ هل هو حماية للهوية اللي قدموا منها؟ هل هي يعني عدم قدرة على التعايش في نموذج كما النموذج الأسترالي للتنوع الثقافي؟
1: هذا ما يسمى بالجيوب العرقية. الجيوب العرقية هي أنشأة الحكومة الإسرائيلية صراحة وشجعت عليها. يعني أنا عملت في ذات الهجرة عام 2006، عملي هو يعني مختص باستقبال القادمون الجدد من لاجئين أو مهاجرين ومساعدتهم على التخييف والعيش في الوسط الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية خلقت جيوب عرقية، مثلا القادم الجديد المسلم يعيش في منطقة غرب إسرائيل مثل أوبن أو جرانفيل، والقادم المسيحي القادم الجديد المسيحي يعيش في فيرفيلد، والقادم الصابي والمدة يعيش في ليفربول. فالحكومة الأسترالية شجعت أو خلقت بالأساس هذه الجيوب العرقية. الجيوب العرقي هو عرقية معينة أو مجموعة عرقية معينة، مجموعة دينية معينة تعيش في بيئة أو في وسط معين قاسم مشترك ما بينهم، اللغة، احتمال الدين، الثقافة، الهوية، كل شيء.
0: عفوا دكتور على المقاطعة، تقول الحكومة شجعت على هذا التوجه، أليس هذا خيار الناس أنهم يتجمعوا في مكان واحد يجدوا فيه نفس البيئة ونفس الناس ويشعروا فيه يعني بأنهم مع بعضهم البعض، خيار شخصي فردي في اختيار السكن؟
1: ذات الهجرة الأسترالية عندها شقق مثل في أوبن يسكن القادم الجديد شهر كامل يبقى في هذه الشقة هو أسرته، بعد الشهر يمكن نحاول إيجاد سكن ملائم لهذه العائلة في شقق خاصة في فيفيد، في شقق خاصة في ليفربول. فبالأساس القادم الجديد لا يعلم شيء عن الدولة الأسترالية، عن البيئة الأسترالية، عن المجتمع الأسترالي، ما عنده صورة مسبقة عن الواقع الأسترالي. لكن الحكومة الأسترالية أكيد عندها أسبابها، عندها يعني بعض المؤشرات الإيجابية أنه يجب أن يكون القادم الجديد يعيش في بيئته، أولا حتى الحد من أنه لا يعيش الغربة، أنه يعيش في وسط ملام حتى يتعلم الثقافة الأسترالية، يعمل، لأن أكيد القادم الجديد يتفاقد اللغة فاقد للثقافة الإسرائيلية. فلذلك عندما يأتي يعيش في بيئته أو في وسطه العرقي والديني أكيد راح يجد عمل، لأن راح يعمل مع إنسان من نفس اللغة الأم أو نفس العقيدة أو نفس الثقافة وما شابه. به بعض الإيجابيات، لكن سلبياتها هذا القادم الجديد راح يعتمد على الآخرين بكل شيء، وراح ينفتح الثقافة الإسرائيلية لأنه فاقد اللغة الإنجليزية، لغة الدولة أو لغة المجتمع الإسرائيلي. فذاك يعيش حاسس بالانعزال، ولحد الآن أعرف بعض الأشخاص صار له شيء 30 40 سنة يعيش في إسرائيل، لكن ما يعرف أي شيء عن طبيعة المجتمع الإسرائيلي، لأن عايش في هذا نسمي الجيب العرقي أو الجيب الديني الخاص به.
0: كان هذا الدكتور مكي كشكول، رئيس مركز التعددية الثقافية الأسترالي للبحوث والدراسات والآداب في سيدني. ويعد التنوع الثقافي مستمعين عاملا محفزا رئيسيا للنمو الاقتصادي، فهو يدفع عجلة الابتكار ويوسع نطاق المواهب ويعزز كذلك من الإبداع، كما أن الجمع بين وجهات النظر والمهارات المتنوعة يحسن من حل المشكلات والقدرة التنافسية في السوق. فهل هذا هو واقع الحال يا ترى بالنسبة لسوق العمل الأسترالي؟ سؤال طرحناه على السيد جميل كركي، وهو مدير لمشاريع الإنشاءات في سيدني، حيث شرح لنا بداية التنوع الثقافي في هذا القطاع الاقتصادي الهام.
2: أستراليا ككل هي بلد قائم على حركات الهجرة مثل أي مجتمع، بس أستراليا بالذات تحديدا قائمة على استضافة مجتمعات مهاجرة من كافة أنحاء العالم. في قطاع البناء، في عندك قطاع البناء السكني يلي الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي بيمثلوا 90% دول أغلبيتهم مهاجرين، يعني في عندك اللبناني، عندك الصيني، في عندك هلأ ريسنت الهنود مثلا. إذا نرجع 30 سنة لورا كان في إيطاليين أكتر. لما تفوتي على موقع بناء بتحس في تنوع، بتلاقي ناس هلأ حتى من بيرو من كينيا، بتلاقي لبناني، بتلاقي من فترة تعرفت على واحد من المغرب، يعني بتلاقي كل شيء بالسايد. بس بنفس الوقت كمان بالتعاملات التجارية مرات بصير في تفضيل للأسترالي من خلفية فينا نقول أنجلو ساكسين أكتر. مرات بتلاقي مثلا لبناني بفضل بس يتعامل مع لبناني، بصير في هيك شغلات، يعني هي هيك موجودة على مستوى القطاع الصغير. بالمستوى القطاع الشركات اللي هي الفئة الأولى والفئة الثانية، المؤهلين يعني المهندسين أو مدراء مشاريع اللي عندهم خبرات جدا عالية لهم فرصة، بس فرصهم أقل من الشخص يلي خلق وربي هون ومنه من خلفية إثنية.
0: من المفترض جميل أن يكون التنوع الثقافي إضافة للمجتمع على كل الصعد بما في ذلك الصعيد الاقتصادي، فهل تشعر بأن ما تحمله كمهاجر من خبرات وتجارب معترف بها هنا في سوق العمل الأسترالي ومقدرة أيضا؟
2: صراحة في تمييز بهذا الشيء، يعني مش بس أنه أنا واجهته، فبتلاقي الشخص شغال على مشاريع بملايين الدولارات، شغال مع أهم شركات الهندسة بالعالم، بيجي لهون بينحط عليه كذا علامة استفهام. يعني بكذا مرة صايرة أنه مثلا ممكن يلاقي واحد أقل كفاءة أقل تعليما وهو عم بترأس هذا الشخص يلي كان يقود فريق من 100 و200 شخص، مهندس وعامل ففي منا هاي بالسوق لحد هلأ موجودة، يعني منا صورة مثالية ومنا صورة قاتمة. يعني ما بعرف يمكن تشبيهي ما يكون دقيق، ولكن بتحس مرات التعددية الثقافية بأستراليا أنه حمص، طبولة، انبيد إيطالي، أكل صيني، وهيك نحن عملنا تنوع ثقافي. يعني مرات بتحس عمليا الفكرة غائبة عن الصورة الأفلوطونية اللي زرعت براسنا. يعني في بعض الناس حصلت وتمكنت من بلوغ هدفها، بس نحن لازم نعمل جهد مضاعف لنوصل، مرات 3 أضعاف الجهد. يعني
0: هل مرت عليك لحظة يا ترى ندمت فيها جميل على مجيئك لأستراليا، واعتبرت أنه كل الحديث عن التنوع الثقافي والاحتفاء به ما هو إلا حبر على ورق، وقلت يا ريتني ما جيت؟
2: أكيد قلت هيك كذا مرة صراحة، يعني أنه خاصة لما يكون واحد عنده شغله ومرتاح وصار له فترة بالبلد اللي هو جاي منه عايش فيها ومؤسس حاله، أكيد يعني حيقول هيك كذا مرة، بس بعدين

0: بعد التجارب اللي مرقنا فيها كوفيد والحروب اللي صارت بالمنطقة، الواحد بقول الحمد لله. بس صابتني مرة قدمت على شغل له علاقة بتخطيط المدن. طلعنا من أول انترفيو، تاني انترفيو، تالت انترفيو، آخر شيء بيقولوا لي إنه عفوا أخذنا واحد عندنا صار له فترة. طيب ليش عملتوا الإعلان الوظيفي؟ يعني بس هل تلتفوا على قواعد التوظيف وشروط الحوكمة المؤسساتية عندكم يعني؟ وكذا مرة رحت على شركات تانية اشتغلت فيها. نحن لما نقدم على وظيفة لازم يكون عندنا مؤهل محلي، يعني عشان هيك مضطر نرجع نفوت على الجامعة ويكون عنده خبرة محلية غير خبرتنا اللي جايين فيها من برا. فعلى طول لازم نعمل جهد مضاعف يعني. يعني حسيت قبل، انا صراحة كنت استغرب لما واحد يقول لي حسيت بعنصرية، كنت اعتبره هراء محض. ولكن بعد فترة يعني بعد كذا سنة لما صرت افكر بالموضوع بتحسي لا انه هذا الشيء موجود في تمييز مؤسساتي. يعني
1: كان هذا السيد جميل كركي، وهو مدير للمشاريع الإنشائية في مدينة سيدني. وبما أننا نتحدث عن التنوع الثقافي، فلا بد من التوقف عند دور الثقافة والفن في بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع الواحد. ضيفنا في الدقائق التالية هو الباحث في علم الاجتماع ومدير مكتب الفنون والتنمية المجتمعية السيد بشار حنا، وسألناه بداية عن تقييمه لتجربة التنوع الثقافي في أستراليا فقال:
2: طبعا هذا الموضوع انت بتعرفي حاليا هو يعني موضع للجدل، هل يا ترى استراليا فيها البيئه الصالحه لنمو موضوع المالتي كلتشراليزم والتعدديه؟ انا برايي نعم، هذا كان يمكن السبب الرئيسي لهجره معظمنا الى هذا البلد الرائع اللي يوفر هذه الفرصه. ولكن كيفيه التعاطي مع هذا الموضوع له وجهات كثيرة وفيها أطراف عديدة. صحيح طبعا الحكومات والسياسات تأثر على هذا الموضوع ومداخلات، ولكن احنا أيضا كمواطنين لنا تأثير كيف نتقبل هذا الموضوع وكيف نحطه موضع التطبيق. هل نحن فعلا عم بنعيش؟ وهل نحن فعلا بدنا إياه؟ هل نحن فعلا قابلين، عندنا القابلية أن نتقبل الآخر ونحترم وجهة نظره؟ لهذا السبب يعني جواب هيك صريح وواضح صعب انه حدا يعطيه، ولكن من وجهة نظري نعم استراليا فيها البيئة الصالحة لنمو موضوع التعددية الثقافية.
1: تحدثت عن دور الفرد في التعددية الثقافية والعمل على إنجاحها، ما المقصود بهذا الدور أستاذ الكريم؟ ما الذي يستطيع أن يفعله الفرد الشخص الواحد خاصة عندما يكون مهاجر لكي يجعل من تجربته في أستراليا تجربة مثمرة؟
2: بالدرجة الأولى برأيي الشخصي أنه لازم كلنا نتحلى بصدر الرحب من ناحية تقبل الآخر. لما نفكر احنا بموضوع الهجرة، في احيانا صارت اكيد هجرات قسرية، يمكن الناس ما اختاروا بارادتهم انه يروحوا لبلدان اخرى، ولكن شاءت الظروف ان يروحوا. وهذول طبعا الموضوع رح يبقى بينهم وبين نفسهم كيف يحلوا، لكن اللي قدر يختار وكان عنده حرية الاختيار ويوصل بالسلامة إلى بلد مثل أستراليا، يجب أن يكون عنده مرونة في التفكير وقابلية على تقبل الآخر، إذا كان من ثقافة مختلفة، إذا كان من عرق مختلف، إذا كان من دين مختلف. إذا تولد هذا الاحترام الحقيقي بيننا كأفراد باختلافاتنا وبتنوعنا، صدقيني هو هذا التمثيل الحقيقي لموضوع التعددية.
1: الفن ساحة واضحة وبارزة للتنوع الثقافي للاحتفاء بهذا التعدد. ما هو دور الفن في خلق جسور التفاهم والوئام في المجتمع في ظل كل ما نشاهده من ربما أحداث ومواقف قد تباعد ما بين فئات المجتمع الواحد؟
2: هذا السؤال عجبني يا ستنا، لأنه هذا السؤال المناسب للشخص المناسب. تعرفي حضرتك أنه أنا شغلي هو استخدام الفنون في التغيير المجتمعي، ولكن التغيير اللي ننشده إحنا هو تغيير إيجابي بالتأكيد. لهذا السبب أنا من سنوات طويلة أحاول أستخدم الفنون الإبداعية في إظهار جمالية الثقافة، ثقافة الشرق الأوسط وثقافة بلاد الرافدين والمنطقة العربية والآداب والفنون. وفعليا أنا تلمست تغيير من مثلا نقول الجاليات الأخرى في كيفية تقبلنا وانبهار بالأشياء اللي احنا جينا بيها، وزادت من أواصر التعامل والتواصل، بالعكس صار نوع من الإعجاب، صار نوع من التقدير. لهذا السبب الفنون تلعب دور جدا مهم في توصيل رسالة إنسانية وتوضيح صورة بعض الأمور اللي قد يصيبها أحيانا بعض التشويش.
1: كان هذا السيد بشار حنا، الباحث في علم الاجتماع ومدير مكتب الفنون والتنمية المجتمعية.
3: مستمعينا، وقفة غنائية، نعود بعدها لنتابع برنامجكم ويكند بالعربي ونتعرف على بيست أوف SBS عربي خلال الأسبوع، معي أنا جورج غرام.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، بداية الساعة الثانية من برنامج ويكند بالعربي على SBS عربي. نظرة سريعة على حالة الطقس لهذا اليوم الأحد 24 من أيار مايو لعام 2026. في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبرت احتمال تساقط أمطار 18، داروين مشمس 33، بيرث مشمس 22 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 19، سيدني أمطار متفرقة 23 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 18 درجة. أما الآن إلى بودكاست يحكي عن رحلة الحجاج الأستراليين إلى مكة المكرمة.
1: في موسم حج هذا العام على وقع حر شديد وتوترات غير مسبوقة في الشرق الأوسط، تتجه أنظار ملايين المسلمين نحو مكة المكرمة، حيث يتقاطع السعي مع القلق والدعاء مع هواجس الحرب في وقت شددت فيه السلطات السعودية إجراءات التنظيم والسلامة، ومع توقعات ببلوغ درجات الحرارة 47 درجة مئوية أو أكثر في المشاعر المقدسة. ومع اتساع رقعة التوترات في المنطقة، لم تكن رحلة الحجاج الأستراليين هذا العام مجرد انتقال من قارة إلى أخرى، بل رحلة تحيط بها هواجس اضطرابات الطيران وإغلاق المجالات الجوية وتبدل مسارات السفر. الحاج أياد أبو ضاري مرشد حملة الغري للحج تحدث عن التحذيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأسترالية عبر منصة سمارت ترافل وأهمية اتباع نشرات السفر الأسترالية والتوجيهات السعودية بشكل يومي.
2: هذا العام وبسبب الظروف السياسية الراهنة والعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة، تكتسب رحلة الحج بعدا جديدا ومعقدا. لقد أصدرت الحكومة الأسترالية عبر منصة سمارت ترافل تحذيرات صارمة توصي بها بإعادة النظر في الحاجة للسفر إلى السعودية بسبب استمرار الصراع في المنطقة. وهذا يعني أن أي حاج أسترالي يسافر إلى السعودية ينصح أن يكون على دراية كاملة بالمخاطر وأن يتخذ احتياطات استثنائية. ثانيا، اضطرابات السفر الجوي العالمية، الحكومة الأسترالية أيضا حذرت صراحة من أن الرحلات الجوية قد تتأخر أو تلقى حتى لو

0: لم تكن مسافرا عبر الشرق الأوسط، وهذا يعني أن الحاج الأسترالي قد يواجه تغييرات في جداول الرحلات أو حتى إلغاءات في اللحظة الأخيرة من السفر. رابعا، تحذيرات الحكومة الأسترالية شملت بوضوح الأماكن الدينية ضمن قائمة 9 أماكن عالية الخطورة، يتطلب وعيا أمنيا مضاعفا هذا العام. الخلاصة، للحاج الأسترالي رحلتك هذا العام تحمل أبعادا سياسية وأمنية أكبر من أي وقت مضى. يجب أن تكون على استعداد لاحتمال تغيير خطط السفر في اللحظة الأخيرة، وأن تتابع نشرات السفر الأسترالية والتوجيهات السعودية بشكل يومي، وأن تكون متصلا السفارة الأسترالية في الرياض عبر بوابات طوارئ الخاصة بهم.
1: ورغم هذه المخاوف، يبدو أن الشوق إلى الحج كان أقوى من القلق. فالحاج فاضل العقل الموسوي، وهو مرشد حملة الإحسان الأسترالية، أشار إلى أن كثيرين كانوا مترددين في البداية بسبب الظروف الأمنية والتوترات في المنطقة، لكن المفاجأة كانت في ارتفاع أعداد المسجلين، ولا سيما بين النساء الراغبات بإداء الفريضة هذا الموسم.
2: كان تخوف كبير جدا من الحجاج باعتبار الحرب مستمرة، متوقفة مستمرة، الأجواء، الطيران، غيره. ولكن المفاجأة الكبرى التي تفاجأنا بها حقيقة، كنا نسعى ونبذل كل الجهود أن أصل إلى 60 أو 70 حاج، ولكن بالمحصلة النهائية الآن وصلت إلى 217 حاج. النساء قارب عند 90، يعني النساء طلعا أجدع من الرجال. قارب 90 امرأة عندي بالحملة الحمد لله، وهذا رقم يعني كبير جدا، حتى الشركة أشادت به اللي اشتغلوا وياها، وما كان متوقع الحمد لله.
1: ومع اقتراب الحجاج من الأراضي المقدسة ظهرت تحديات أخرى مرتبطة بحركة الطيران العالمية. فالحاج فاضل الموسوي تحدث عن حالة الإرباك التي رافقت بعض الرحلات بعد تغير مواعيد الإقلاع والوصول أكثر من مرة خلال اليوم.
2: هناك تغييرات كبيرة جدا حصلت لنا في تغيير الطيران وفي حجوزات الطيران، مما جعلت إرباك عند الحاج وإرباك عند السلطات وإرباك عند الوصول. ولكن الحمد لله رب العالمين استقر الحال في الفترة الأخيرة، كل الحجاج وصلوا بسلام ووصلوا بموعدهم المحدد إلا ما ندر، يعني الحمد لله رب العالمين.
1: ومنذ جائحة كوفيد-19 تغير شكل تنظيم الحج بصورة كبيرة، مع انتقال كثير من الإجراءات إلى المنصات الرقمية. الحاج أياد أبو ظاري أوضح أن أعداد الحجاج تقلصت مقارنة بما قبل الجائحة، بالتزامن مع اعتماد تطبيق نسك كمنصة رئيسة لتنظيم الحج وتحديد الحصص المقررة للدول، ومنها الحصة الخاصة بأستراليا.
0: تقلص عدد الحجاج كبيرا منذ جائحة كورونا إلى الآن، بحيث كان عدد الحجاج الأستراليين سابقا قبل جائحة كورونا بحدود 5,000 حاج، لكن بعد الجائحة وبعد الأنظمة الجديدة وبعد تطبيق نظام نسك تقلصت إلى ما يقارب 1,000 حاج سنويا.
1: وفي وقت تتوقع فيه السلطات السعودية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال أيام المناسك، تتضاعف التحديات أمام الحجاج القادمين من الشتاء الأسترالي إلى صيف الجزيرة العربية. وفي هذا السياق شدد الحاج أياد أبو ظاري على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب التعرض الطويل للشمس.
0: من ناحية الحرارة، الانتقال من الشتاء الأسترالي إلى صيف الحجاز الحار، يشير الخبراء إلى أن حج هذا العام هو آخر موسم حج سيتزامن مع أشهر الصيف الحارة. بدءا من العام القادم سينتقل الحج إلى فصل الربيع لمدة 8 سنوات. هذا العام يمثل طبعا نقطة تحول مناخية كبرى، ولكن مع تحديات تنظيمية جديدة تستوجب الانتباه. طبعا من ضمن الإجراءات نظام تبريد متكامل، تم تحديد مرافق رمي الجمرات ب 456 وحدة تكييف و 74 ألف وحدة إضاءة، وبالإضافة إلى مراوح الطباب المنتشرة في الحرم المكي. يجري الآن طرح حافلات كهربائية ذاتية القيادة لتغليل حرارة المحركات وتحسين جودة الهواء في المناطق المزدحمة.
1: ومن المدينة المنورة نقل الحاج فاضل الموسوي مرشد حملة الإحسان الأسترالية للحاج

0: صورة عن الأجواء الإيمانية التي يعيشها الحجاج وسط استعدادات متواصلة للانتقال إلى مكة المكرمة وإداء المناسك.
1: الأجواء بالمدينة المنورة وهي طبعا ما يحتاج واحد يحكي عنها، يعني الروحانية والجوية. انتقلنا ليلة البارحة من المدينة إلى مكة المكرمة من بعد ما مررنا بالميقات وكملنا عمرتنا، كان الجو جدا ممتاز، يعني تفاجأنا حقيقة به. حتى اليوم احنا لما نزلنا من بعد الفجر إلى الحرم لأداء عمرة التمتع، كان الجو جدا جميل، مو هالحرارة القوية، والحمد لله رب العالمين ما حصل عندنا أي تأخير، ولا حصلت عندنا أي إصابة، ولا حصلت عندنا أي شيء يعكر مزاج الحجاج، الحمد لله رب العالمين.
0: ولم تعد بطاقة النسك مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبحت بحسب الحاج إياد أبو ظاري مفتاح الحج، بعد أن تحولت إلى وثيقة إلزامية لا يمكن للحاج التنقل أو إداء المناسك من دونها.
2: بطاقة نسك الذكية هي مفتاحك الوحيد هذا العام، أصبحت بطاقة نسك إلزامية تماما، بدونها لا يمكنك اجتياز نقاط التفتيش المؤدية إلى مكة والمشاعر المقدسة، ولا دخول المخيمات المكيفة أو استخدام قطار المشاعر. حتى الحصول على تأشيرة يتطلب التسجيل عبر نسك. ووضعت الحكومة السعودية عقوبات صارمة على المخالفين الذين يحاولون إداء الحج بدون تصريح.
0: بدوره أشار الحاج فاضل الموسوي إلى أن السلطات السعودية أوكلت مهمة إدارة خدمات الحجاج إلى شركات متخصصة، وأن تسميات حملاتهم تختفي بمجرد دخول السعودية في إطار خطط تهدف إلى رفع كفاءة التنظيم وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج.
1: نظام الحملات بأستراليا وكما تعلمون التغى، لغته وزارة الحج، تحول من حملات إلى نسك، والجميع يعرف ما هو نسك، هي موقع تابع لوزارة الحج.

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: أداء الحج من دون بطاقة نسك أو باستخدام التأشيرات السياحية، مؤكدا أن السلطات السعودية شددت هذا العام على تطبيق التعليمات الخاصة بالدخول إلى المشاعر المقدسة.
2: في بعض الأخوان أو الحجاج يحصلون على فيزا سياحة أو عمرة ويحاولون الذهاب بها إلى الحج. إذا تم إلغاء القبض عليك بهذه الفيزا ستطبق عليك غرامات تصل إلى $14,000 والسجن لمدة 6 أشهر والترحيل الفوري مع حظر دخول السعودية لمدة 10 سنوات.
1: كما أشار الحاج فاضل الموسوي إلى أن تطبيق نسك يفرض مواعيد دقيقة لتنقل الحجاج وإداء بعض المناسك ضمن خطة تهدف إلى تنظيم الحشود وتخفيف الازدحام.
3: يعني الحاج إذا تغير عند الطيران الباقة ما تتغير، مثلا أنت حاجز على يوم 15/5 توصل، فندق مالت

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: 15 دقيقة من حدوثه ويعيد توجيه الحجاج تلقائيا، كما أن 70% من قرارات إدارة الحشود فتح أو إغلاق الطرق تتم آليا بواسطة الخوارزميات.
5: فيما شاد الحاج فاضل الموسوي بالتحديث المستمر الذي تشهده إجراءات تنظيم الحج عاما بعد عام.
6: حقيقة في كل سنة نجد شيء جديد عند المملكة العربية السعودية بتنظيم الاستقبال بالمطار، إلى الخروج من المطار، إلى الوصول إلى الفنادق، تقنية عالية جدا إلكترونيا بالبحث عن الحاج إذا ضاع، عن حقيبته. كنا نتوقع أنه نتأخر بالمطار، ما تأخرنا أكثر من ربع ساعة بالمطار من حيث ختم الجوازات ومن حيث استلام الحقائب ومن حيث استقبال شركة نسك إنه وتجهيز الباصات.
5: وبين تغير الطقس وتعقيدات السياسة والظروف الأمنية في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات السفر، يبقى الحج بالنسبة لملايين المسلمين رحلة إيمان تتقدم فيها الطمأنينة على الخوف والدعاء على صخب الأزمات التي تثقل المنطقة والعالم. أعد هذا التقرير لأس بي أس عربي محمد الغزي.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
9: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
10: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
11: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج ويكند بالعربي وبيست أوف SBS عربي. أدت حالتا وفاة ناجمتان عن فيروس ينقله البعوض في بلدة نائية بالمقاطعة الشمالية إلى تحذير السكان والزوار بضرورة تغطية أجسامهم واستخدام طارد الحشرات. وأكدت السلطات الصحية في المقاطعة الشمالية وفاة شخصين بسبب التهاب الدماغ بوادي موراي. وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن الوفاتين وقعتا في السبرينغ خلال شهري أبريل ونيسان ومايو أيار على التوالي، ويمكن أن يصاب الشخص بهذا الفيروس النادر والذي قد يكون قاتلا بعد تعرضه للدغة بعوضة مصابة. ويكون انتقال الفيروس في المقاطعة الشمالية أكثر شيوعا بين فبراير شباط ويونيو حزيران، فيما تسجل معظم الحالات بين مارس أذار ومايو أيار، لكن هطول الأمطار الغزيرة هذا العام زاد من مستوى الخطر. وتجري السلطات الصحية عمليات مراقبة وفحص للبعوض في أنحاء منطقة توب إند للكشف عن الفيروس بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران من كل عام. وأكد متحدث باسم الوزارة

0: الإدارة أنه تم رصد فيروس التهاب الدماغ بوادي موراي مرتين خلال الفحوصات التي أجريت قرب داروين، وتعمل حاليا مواقع لجمع البعوض وفحصه في مناطق وسط أستراليا، وتشمل أعراض الفيروس صداعا شديدا، حمى، غثيان وقيء، آلام في العضلات، نعاس، تشويش ذهني، ونوبات تشنج في بعض الحالات. وتوفر مصادر المياه بما فيها البرك المعزولة بيئة مثالية لتكاثر البعوض الذي يكون أكثر نشاطا بعد غروب الشمس وخلال الليل وفي ساعات الصباح الباكر. لنستمع الآن إلى بودكاست تحت المجهر.
1: تحت المجهر. يتزايد القلق هذه الأيام بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خصوصا بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية. ما هو الإيبولا؟ هل صحيح أنه مرض خطير وقاتل لكنه نادر الانتشار؟ كيف ينتقل؟ ما هي الأعراض وسبل الوقاية؟ وكم نحن في أستراليا بمنأى عنه؟ أنا كوثر الحنبوري حملت كل هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور هاني بيطار في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر. إشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالة خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
2: أولا صباح الخير كوثر، صباح الخير للجميع. هل إيبولا فيروس هي مجموعة فيروسات مش فيروس واحد، بيسموها أوثو إيبولا فيروس. من أين إجا اسم إيبولا؟ في نهر في الكونغو اسمه إيبولا فسموها، سموا الفيروسات دي على نهر، أعتقد هو بدأ انتشاره من هناك. الإيبولا اللي حصل دلوقتي هي مش حاجة جديدة، حصلت قبل كده مرتين في السنوات الأخيرة وكان في كل الحالات متمركزة في هذا الجزء من العالم اللي هي الكونغو الديمقراطية اللي هي الكينشاسا مش الكونغو برازافيل وأوغندا دلوقتي، وكمان كان في ستاتيستيكس من جنوب السودان انه كان في حالات في الماضي.
1: نعم.
2: هل المرض للإنسان الإيبولا خطير؟ هو فعلا خطير لأنه ممكن يوصل نسبة الوفيات إلى 50%، يعني كل اثنين في واحد يفقد حياته.
1: Yeah.
2: هل في خطر كبير أنه يجي هون أستراليا؟ لا، ما في خطر كبير أنه يجي هون أستراليا، لكن طبعا هناك دلوقتي في أعتقد فوق 100 حالة وفاة، وانتشر المرض من الكونغو إلى كامبالا عاصمة أوغندا. فدي حاجة بتستدعي منظمة الصحة العالمية أنها تبتدي تلقي الضوء عليها، تبتدي تأخذ احتياطاتها.
1: نعم دكتور، عم بيقولوا أنه هاي السلالة أنه عم تعمل قلق لأنه في نوع ما إلى لقاحات، هيدا النوع اللي منتشر هلأ.
2: فعلا عندك حق، كلامك 100% مزبوط. ما في لقاحات، وأخطر من كده ما في علاج. فاللي بيحصل انه بيبقى العلاج زي بيقولوا سبورتيف، يعني لو حصل فشل كلوي بتعالج الفشل الكلوي، لو حصل نزيف بتعالج النزيف، لو في تعب بتعالج دي، لكن ما في حاجه. كمان احنا بنقول ان الفيروسات لا يستجيبوا للانتيبيوتيك المضادات الحيويه.
1: نعم.
2: فبالتالي ما في كبسول تدي انتيبيوتيك يموت الفيروس ويصح الانسان، لا ما في دي. فكل التريتمنت عبارة عن حاجات مساعدة لتطورات المرض في الإنسان ده.
1: نعم، هذه السلالة اسمها بوندي بوديو، وكيف بيتم التعامل معها؟ يعني هل بصير في حجر على المريض؟
2: طبعا لازم يحصل في ايزوليشن، حجر طبعا، لأنه لو بتشوف ازاي الفيروس ده بينتشر، الفيروس أساسا بيصيب الحيوانات وبالذات خفافيش الفاكهة الفود باتس، وكمان في بعض الغزلان وبعض القردة زي الشمبانزي والغوريلا وحاجات دي، فهو أساسا موجود في الحيوانات.
1: نعم.
2: كيف بقى بيجي على الإنسان؟ طبعا احنا عارفين انه احنا عندنا في سيدني هنا مليان فود باتس على الأشجار لو نزلت بالليل، فهم بيطلع إفرازات زي البراز أو البول وبتاع، بيقع على الفروتس، بيجي واحد بيأكل الفروت من غير ما يغسلها من غير ما ينظفها، ممكن تيجي بالطريقة دي. طبعا لو في أشخاص بيتعاملوا مع الحيوانات

0: في مزرعة حيوانات، في مزرعة دي طبعا ممكن يجي له من التاتش، لكن وانس اجى للإنسان
1: نعم
0: بينتقل عن طريق إفرازات الجسم، يعني سواء البول، البراز، التخت بتاعه، هدومه، الحاجات دي كلها ممكن ينتقل الإنسان. ولذلك زي ما بنشوف في الأخبار كل الناس اللي هم بيعالجوا المرضى دول لابسين اللبس الوقائي كله زي أيام كوفيد عشان ما يجيش تلامس مع الإفرازات دي. بيسألوا هل لو وقعت الإفرازات دي على الأرض وأصبحت تراب ممكن الواحد يستنشقها مثلا ويجيله المرض؟ لغاية دلوقتي ما فيش حاجة 100% بتقول إن الكلام ده ممكن يحصل. كل اللي ممكن يحصل من تلامس مع إفرازات المرضى أو إفرازات الحيوانات اللي فيها الفيروس. بدي أقول لك كمان
1: نعم
0: إن في دراسات عملت في الماضي لقوا إن بعد أشهر من الواحد صح من المرض ده لسه في أنتي بوديز اللي أجسام مضادة في الدم بتاعه للفيروس كذا شهر بعدها. وأيضا دي يمكن حاجة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، الفيروس لما بيشوفوا شو اللي خلاه يقعد كذا شهر بعد ما الواحد صح، لقوا إنه على حسب الفيروس موجود في مكان حامي له في جسم الإنسان، مثلا السائل المنوي عند الرجال ممكن يبقى فيه الفيروس. ولذلك في حالات بيقول لك انه ممكن اجى من التلامس الجنسي سواء عن طريق الفم او عن طريق المهبل او عن طريق الشرج، دي ممكن الواحد يكون حامل الفيروس وينقله
1: للشريك.
0: للبارتنر بتاعه.
1: نعم نعم قديش فترة الحضانة تبع المرض؟
0: والحضانة هي من يومين الى 3 اسابيع، لكن في اغلب الاحوال هي اسبوعين. اغلب الناس زي بالظبط الهانتر فيروس، اغلب الناس لما بيجي لهم دي بس بيجي لهم مرض فيروسي زي ما احنا بيجي لنا الجريب او الانفلونزا، وجع في الجسم.
1: نعم بدي اسالك عن العوارض، الاعراض اللي بتصيب.
0: وجع في الزور، وجع في الجسم، سخونه، شوي الواحد بيبقى تعبان وممكن يقف على هذا الحد. لكن بعد كده الايبولا بيهاجم الجهاز الهضمي، يعني بيحصل قيء واسهال، وبالإسهال الفيروس بيطلع مع القيء الفيروس بيطلع. وفي ناس بيقولوا إن الإيبولا دي مرض نزيفي، يعني بيحصل نزيف مش في كل واحد، ممكن يحصل نزيف والنزيف بيبقى مثلا في البراز أو في المخاطات. كمان لو واحد أخد إبرة ممكن نزيف يحصل مكان ما ضربت الإبرة، في لأنه بيبقى في تندنسي إنه يعمل بليد. لكن أغلب الناس اللي فقدوا حياتهم بيقولوا إنه فقدوا حياتهم نتيجة لفشل كلوي، عند الفيروس قضى على الكلى، على وظائف الكلى.
1: دكتور، هو بعد ما وصل لمرحلة الابيداميك؟
0: لا لسه ما أعلنوش إنه ابيداميك، يعني لازم يطلع العالم كله تقريبا أو في أغلب لغاية دلوقتي هو محصور في المناطق اللي قلنا عليها دي، في الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا.
1: ما هي سبل الوقاية؟ ما زال ما في له علاج تام، يعني أنه واحد يشفى منه؟
0: طبعا زي ما تفضلتي وقلتي طالما ما فيش علاج فأحسن ما يجي لنا الفيروس. بالنسبة لنا احنا صعب أنه يجي، لكن لو في تعامل مع الحيوانات وبالذات خفافيش الفاكهة، وزي ما قلت قبل كده مليانة سيدني من الفروت باتس مليان. أبسط حاجة انه لما ناكل اي حاجه مش مطهيه يعني زي فواكه زي خضروات بنغسلها باستفاضه، عشان لو حصل انه سواء الخفاش او الفئران او اجوا ان كونتاكت معها احنا غسلناها كويس قوي.
1: نعم
0: طبعا بالنسبه للحالات الموجوده التعامل معهم لازم يكون وقايه كامله زي ايام الكوفيد، نحن ما نلمس بايدينا الإفرازات، من نلمس أجسامهم، من نلمس هدومهم، من نلمس التخت اللي قاعدين عليه، كل ده لازم يكون. وطبعا الحاجات دي كلها لازم تتعامل تعامل وقائي جامد. بعد كده أخطر حاجة على الإنسان هي مخه،
1: نعم
0: تفكيره. يعني ساعات تقولي أنت مش عندك مخ فقط، يعني لو واحد تعب وحاس إنه يمكن عندي كولد ولا عندي فلو ولا حاجة، طب ما تحسنش، طب العملية جامدة، طب العملية زادت، طب يا أخي خد اسأل حكيم، خد احتياطات، روح على المستشفى مثلا، يعني طب قاعد تعمل ايه؟
1: نعم
0: يعني الواحد بيشغل مخه كمان ما يهمل. وإذا كان طبعا لو اللي عنده دي ختيار طبعا في السن في ناس حواليه لازم هم اللي ياخدوا الديسيجن دي.
1: نعم وأكيد اللي

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: يروحوا يزوروا اهاليهم بقول لهم اجلوا الحكايه دي مش دلوقتي ابدا.
1: نعم.
4: طبعا لو هم جايين من هناك طبعا لازم الدوله تاخد احتياطاتها بالشكل.
5: نعم. دكتور هاني بيطار طبيب الصحه العامه, شكرا لك على هالمداخله وعلى هالايضاحات. شكرا.
4: وانا بتشكرك وبتشكر الاس بي اس كلها, وبتمنى الناس يوم جميل, الشمس طالعه, يوم صحي, وإن شاء الله نكون كلنا بخير.
5: شكرا, شكرا كثير لك. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط. إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
7: طور مهاراتك وغير حياتك. ستملك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك, وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة, إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة, مهارات الحاسوب, إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة تيف نيو ساوث ويلز دوت إيديو دوت أيو أو الاتصال على الرقم 131601
8: RTO 9003.
9: SBS World News, أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
10: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات: أبل بودكاست, سبوتيفاي, يوتيوب, وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
11: ويكند بالعربي, أفضل ما قدمته إس بي إس عربي خلال الأسبوع.
12: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية, تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
13: أهلا بكم من جديد مستمعين أينما كنتم تستمعون لنا عبر SBS عربي. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن, وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الأفهم. حوالي 50-60% من سوق التبغ والسجائر بأستراليا خارج الإطار القانوني, سوق تقدر قيمته بمليارات دولارات. ماذا في التفاصيل؟ لنستمع إلى هذا البودكاست.
14: اليوم أستراليا تشهد تصاعد غير مسبوق بتجارة التبغ غير القانونية, حتى التوفير بالدخان ولو هذه السيجارة القاتلة, بملف بيت يثير مواجهة متزايدة فارس بين الحكومة وشركات التبغ العملاقة والمدافعين عن الصحة العامة.
15: يعني ارتفاع, يمكن ارتفاع أسعار السجائر القانونية مش زي أسعار المواد الغذائية,

0: يعني كتار بيحكوا لازم تكون الأسعار مرتفعة حتى عدد أقل من الأستراليين يدخن ويتعلق بها العادة السيئة. الجدل اشتعل بعد تقارير عن جلسة سرية عقدتها لجنة في مجلس الشيوخ مع فيليب موريس إحدى أكبر شركات التبغ بالعالم. كان جلسة مغلقة بعيدة عن أعين الإعلام والرأي العام وطالها انتقادات سياسية حتى يعني اعتبرت مخالفة لروح اتفاقية منظمة الصحة العالمية الخاصة بمكافحة التبغ. إنه ليه كانت سرية؟
1: فارس خلال جلسة الشركة حذرت من أن السجائر غير القانونية باتت تتمدد بشكل كبير داخل السوق الأسترالية لدرجة قد تؤدي بحسب تقديراتها إلى اختفاء المنتجات القانونية بحلول 2030.
0: No one's proud يعني إنه بدخن, وأنا من يعني من الناس اللي عندي تجربة هيك متعثرة ومرأت بمراحل زي كتير مدخنين تركوا ورجعوا ورجعوا وتركوا. ولكن بشكل عام بقدر أحكي لكم إنه سعر الدخان بالغير القانوني أو المهرب حوالي يمكن نص أو أقل شوي من الدخان القانوني. اليوم مسؤولين حكوميين عم بيشوفوا إن شركات التبغ عم تستغل تنامي السوق السوداء للضغط باتجاه تخفيف الضرائب على السجائر, إنه بتم السجائر القانونية تكون أرخص وقادرة على منافسة السجائر المهربة.
1: بالمقابل مسؤولون حكوميون فارس وخبراء صحة بيشوفوا إنه شركة التبغ تستغل تنامي السوق السوداء للضغط باتجاه تخفيف الضرائب على السجائر. يعني من الآخر هي تجارة يعني, وهو ما ترفضه الحكومة اللي تؤكد إنه ما في مساومة اليوم على الصحة العامة.
0: حوالي 50-60% من سوق التبغ والسجاير بأستراليا خارج الإطار القانوني. ما عم نحكي عن مليون أو مليونين, عم نحكي عن سوق تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. تعال نحكي أكثر عن هذا الجدل الصحي والسياسي أيضا مع معالج الإدمان على التدخين خالد كمال ماز. أهلا وسهلا فيك خالد على SBS عربي وبGood Morning أستراليا.
2: صباح الخير, شكرا لكم.
1: يا هلا يا خالد.
0: خالد, يعني أنت لك سنوات طويلة تعمل كثيرابيست أو سموكينج ثيرابيست وعم تساعد كتار يقلعوا عن التدخين. انخفاض أسعار الدخان المهرب قدي عم بصعب هاي المهمة؟
2: يعني انخفاض الأسعار طبعا يعني عم يعطي ناس options مختلفة إنه يقدروا يدخنوا, خاصة لأنه السعر جدا غالي. فيعني فعلا عم تسبب مشكلة كنسبة منه معروف, يعني كنسبة إنه قديش ناس بيوقفوا تدخين لو ما في إنه هالأسعار الرخيصة ما بنعرف.
1: خالد, اليوم النقاش داير حاليا بين حماية الصحة العامة وبين الحديث عن ضرائب وازدهار أيضا السوق السوداء. كيف تطلع اليوم إلى هذا النقاش؟ قديش هو بمكانه وقديش اليوم قادر انطلاقا منه نفكر على صوت عالي بهالإشكالية؟
2: يعني طبعا الشركات التباكو الكبار يعني مثل ما قلتوا انه شغلة تجارية ومادية فقط يعني لألهم, فطبعا لح يحاولوا يخوفوا الجميع انه يعني التدخين لح يزيد ولح يصير مشاكل اكتر ويعني خففوا الضرائب. بس نحن يعني بنعرف انه يعني 100% الحل ليس اضعاف قوانين الصحة العامة. يعني هالقوانين اشتغلت ونزلت النسب جدا جدا باخر يعني 20 سنة, وما بدنا نروح أو نفرط بهالقوانين تبعوت الصحة العامة. الفرق الأساسي إنه بدنا يعني مثل زيادة رقابة أو يعني مكافحة لهالأمور الغير قانونية يعني أكثر من يلي موجود هلأ.
0: ضبط السجائر المهربة بدل ما أنه زي ما عم بطلبوا فيليب موريس أنه أخفف الضرائب حتى ما تختفي تجارة السجائر القانونية, اللي أنت كمعالج تدخين يبدو بتشوف أنها كانت جزء من استراتيجية لخفض أعداد المدخنين. وإذا بتطلع على الأرقام بالسنوات والعقود الأخيرة بالفعل انخفضت أعداد المدخنين بشكل كتير كبير. بتطلع على بلادنا ودول كتير بالشرق الأوسط أسعار السجائر ارتفعت أوكي بالسنوات الأخيرة ولكن بعدها منخفضة, وبالتالي نسبة المدخنين أعلى بكثير. اليوم خالد برأيك يعني شو اللي بيحتاج المدخنين فعليا؟ هل بكفي نحكي أنه سعر علبة الدخان القانونية مثلا حوالي 50-60 دولار رادع كافي, ولا بدنا أكسس أكبر على برامج الإقلاع عن التدخين؟
2: لا طبعا يعني منه رادع كافي, ولكن لازم يكون موجود. يعني ما لازم نسهل القصة للأشخاص يلي بيدخنوا, وبنطلب يعني من الحكومة إنه برامج إقلاع عن التدخين تزيد.

0: أكتر بكتير. يعني حاليا لازم الواحد يدور يعني بشكل يعني شوي يلاقي، يمكن صعب إنه لحتى يلاقي مركز للإقلاع عن التدخين. طبعا في الخطوط الهاتفية يلي فيكم تتصلوا فيها تبع الكويت لاين، وبتعمل شغل يعني جدا منيح، ولكن بنفس الوقت يعني الأشخاص لازم لما بيفوتوا على مركز الجي بي الميديكو سنتر مستشفى يشوفوا قدامهم إنه في شيء بيقدروا يعني يتواصلوا معه، يعني تقريبا إنه بالدغري يعني فورا للإقلاع عن التدخين.
1: خالد، ما بقدر إلا ما أسألك، يعني من خلال خبرتك الطويلة مع الأشخاص اللي عم بيحاولوا بصدق يطلعوا من هالدوامة، شو الثغرة الأكبر اليوم بمقاربة الحكومة لهالآفة، لهالمشكلة الوطنية؟
0: يعني المشكلة الأساسية هلأ إنه وصلنا على يعني مثل أصعب مجموعة للي نحاول نساعدهم إنه يقلعوا عن التدخين، لأنه حاولنا الطرق المختلفة، يعني الماركتينج يعني قلت، الأسعار زادت، البرامج الصحية يعني زادت. فبالوقت الحالي يعني بنرى إنه مثل شغلة إدمان، ولازم يكون في مثل النيكوتين ريبليسمنت، وهالأمور تنشرح أكثر للأشخاص وتتوفر أكثر بكثير لألون.
2: خالد، كل ما نحكي معك وحقيقة يعني أنت معالج التدخين الوحيد اللي أنا بعرفه ناطق بالعربية، فدائما نشكرك يعني أنك موجود معنا على SBS عربي. دائما نختم لقاءاتنا معك بنصائح للناس اللي عم بيسمعونا مش قادرين يتركوا التدخين لأنه it's very addictive زي ما حكيت، شو بتوجههم من نصائح بختام هذا اللقاء؟
0: يعني بقول للجميع انه في طرق للاقلاع عن التدخين، وقد ما طولت القصه يعني ان شاء الله بالاخير بتوصلوا على الاقلاع. ويعني يلي بده يبدي الجيرني تبعه اسهل شيء يتصل بكويت لاين، يعني كويت لاين
2: يعني الواحد اذا حكى معهم شو يعني شو بيحكوا له، او بيعطوه مثلا يعني نيكوتين ريبليسمنت ولا بس حديث كان على التليفون؟
0: بالوضع الحالي حديث على التليفون، بس عم يطلعوا على طرق للنيكوتين ريبليسمنت كيف ليوصلوها للناس، وكلهم يعني مختصين بالأمر وبيساعدوكم يعني كيف لتوصلوا كمان على النيكوتين ريبليسمنت. فبيعطوا يعني نصائح جدا جدا منيحة، وكمان بيصير عندكم شخص يتابع معكم الرحلة، يعني على كل أسبوع كل كم يوم يعني بيضلوا بيتواصلوا معكم وبيكملوا الرحلة معكم لتقلعوا إن شاء الله.
1: شكرا من قلبنا لك معالج التدخين خالد كملماز على هذه الإضاءة يلي بعرف بتهم الكتار.
3: مرحبا بكم مستمعينا في برنامجكم ويكند بالعربي. كشف تقرير جديد أصدره موقع cancer.com.au أن 4 من كل 5 أستراليين يغيرون عادات التسوق لمواجهة ضغوط تكاليف المعيشة. المزيد في هذا التقرير لنستمع.
4: عايشين يعني بصعوبة، يعني هنا باستراليا عايشين بصعوبة، يعني بعض الأحيان يعني دمعتنا تصير بالعين، ماكو حق.
5: الأسعار نار ملهبة، غالي كثير، يعني صارنا 5 سنوات هون الأسعار ضعفت أكثر من الضعف.
6: 4 من كل 5 أستراليين يغيرون عادات تسوقهم لمواجهة ضغوط الميزانية بسبب ارتفاع أسعار المعيشة بحسب تقرير جديد أصدره موقع cancer.com.au.
4: مكان ما ناكل 3 وجبات قمنا ناكل وجبتين، وبعض الأحيان تصير وجبة واحدة بالأربعة، يعني هاي صعبة صارت عندنا المشكلة.
7: قبل أنا مثلا كنت أنزل على الشوبينج سنتر عبي الترولي ب$100، هلأ بدي 500-600 يا دوب أخذ قطعة أو قطعتين.
6: ووجد البحث الذي شمل استطلاع رأي أكثر من 3000 أسترالي أن 14% فقط منهم لم يغيروا عادات تسوقهم، بينما يختار معظم من غيروا عاداتهم المنتجات بناء على العروض والتخفيضات، ويتسوق نصفهم من عدة متاجر كبرى، بينما أفاد 41% بأنهم يقومون بشراء المزيد من منتجات العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر أو ما يعرف بالهوم براندز، بينما قال 21% أنهم يتسوقون في أوقات مختلفة للاستفادة من الخصومات، مثل في وقت متأخر من اليوم أو في أيام محددة.
8: أنا دائما كل وقت من أريد أن أسوي شوبينج أنتظر التخفيضات، يعني أنتظر التخفيضات على يوم الأربعاء والوز ويسوي التخفيضات وبعدين أروح أشتري.
9: يعني لازم إذا أنت ما عندك مصاري كتير تروح تدور عن أشياء اللازمة وأشياء الترفيهية مثلا. يعني مثلا إذا أنت دخلك مو زين يا شغلك مو زين، يعني ممكن قبل يأكل اللحم مرتين في الأسبوع تعملها مرة في الأسبوع مثلا. يعني لازم مثلا قبل تشتري الشرسات وهدول، هسا ما تقدر مصاريك ما يكفي فيك. أنت تعرف سعر الكهرباء غالي، مصاري يعني إيجار البيت دمرنا إيجار البيت، يعني أكبر حاجة. يعني أنا ومدام نشتغل، واحد للإيجار البيت واحد للمصاري، مشكلة هذا.
6: وبين السمنات العربية والمتاجر الكبرى اختلفت الآراء.
10: السمنات العربية أكثر، بيكون الشيء أرخص
7: بالخصوص للأسواق العربية ولهو الخبريات، أحسن من وولوس، أحسن من هول من هول قصص كلها، لأنه بيكون on daily basis، ما بيكونوا مجمدين، ما بيكون في عندك كتير ستوك، so on daily basis وبيبيعوا للعالم و you can negotiate، يعني فيكي تحكي بالسعر وهيك مع العالم. بس بآل دي بيكولز خلاص that's it، إذا ما في سيل أو ما في عرض ما فيكي تحكي بالسعر أو أي شيء.
11: عندهم كتير نظيفة، يعني عندك هلا مثل إذا تسمحي لي كولز وولي، وعندك اي جي اي الدي واي جي اي، تروحين الوش بيشتغل عندهم تشتريها ب$3. وين اكو محل سمانة عربية ب$3 مكتوب عليها فيت فور ذا هول فاميلي $3؟ وين تلاقين محل هنا سمانة عربية بيبيعها ب$3؟ عندها دوك عند كولز ووليز البضاعة كويسة وطعمها كثير طيب، بس عند المحلات العربية مو هالقد.
6: وفي النهاية تبقى المحاولات للتوفير هي الهدف مع ارتفاع أسعار المعيشة.
12: بحب روح على الشوبات القبور لأنه أرخص، وهيك ليش أنا بروح لهونيك.
13: أكثرية في السمنات العربية، قليل يعني بالسمنات الوروز أو الكولز. بس صراحة أحيانا بروح على الكولز وروح على الوروز، في شغلات منشوفها يعني أكثر كويسة من الشغلات العربية، السمانات العربية.
14: كسعر ولا
13: كمنتج؟ أحيانا كسعر لا، الأسواقات العربية أرخص. الأربعة بيكون تخفيض في وروز، أنا دائما يعني بكون هناك من باقي الأيام، فبتكون أرخص شوي.
9: بعد مرات اشتري مثلا طماطه، مثلا اي شيء، ممكن مثلا دهن زيت تشوفه مثلا في السمنات العربيه مثلا ب $10، اشوف الارضي ب $9، بعدين ما اشتريه من هذا، ترجع مثلا يعني مو فور اكزامبل، مره ثانيه اروح اشتري من الدي. يعني لازم انت الرقيب على كل شيء، هاي يعني صعب.
6: فرح توفيق، اس بي اس عربي.
15: Starting a new life in Australia isn't easy.
16: A lot of companies have rejected me.
17: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
15: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
18: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
19: طور مهاراتك وغير حياتك. ستمنحك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب، إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة تيف نيو ساوث ويلز .edu.au أو الاتصال على الرقم 131601.
20: RTO 9003.
21: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
22: Learn to speak English.
0: Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia.

0: Speak Everyday Aussie with SBS Learn English.
1: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: الأسبوع الذي انقضى.
3: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
4: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك. عندما تعرف القانون، كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
5: أهلا بكم مجددا مستمعي ومستمعات برنامج ويكند بالعربي، معي أنا جورج غرام. تتواصل في ولاية كوينزلاند اليوم الفعاليات المجتمعية المفتوحة في عدد من المدن مستفيدة من الأجواء الخريفية المعتدلة. مدينة تومبا تستضيف مهرجانات عائلية متنوعة تشمل أسواق الطعام المحلي والعروض الموسيقية الحية وتجمعات السيارات الكلاسيكية والطائرات التاريخية، إضافة إلى أنشطة للأطفال وفعاليات ترفيهية في الحدائق العامة. أما في جنوب أستراليا فتستمر فعاليات مهرجان تيستينغ أستراليا في مدينة أديلايد وسط حضور واسع من عشاق الطهي والمأكولات المحلية، ويتضمن برنامج اليوم جلسات تذوق للأطعمة والنبيذ وعروض للطهي المباشر يقدمها عدد من أشهر الطهاة الأستراليين، إلى جانب فعاليات تسلط الضوء على المنتجات الزراعية المحلية والصناعات الغذائية في الولاية. وفي غرب أستراليا تستضيف بلدة ناناب هذا الأحد فعاليات موسمية وأسواقا فنية وعروضا موسيقية ضمن الأنشطة الهادفة إلى تنشيط السياحة المحلية ودعم المجتمعات الريفية. كما تشهد مدينة بيرث نشاطا واسعا على الواجهة البحرية والمتنزهات العامة مع إقامة فعاليات رياضية وعائلية مفتوحة. وفي الإقليم الشمالي تستمر الأجواء الاحتفالية في مدينة داروين بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان Pass in the Grass الموسيقي، وتشهد المدينة اليوم حفلات موسيقية صغيرة وأسواقا شعبية وأنشطة ترفيهية على الشواطئ والمناطق السياحية وسط أجواء استوائية معتدلة. والآن إلى بودكاست أستراليا بالعربي.
6: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتكلم عن علم السكان الأصليين كرمز للهوية والانتماء. هل سبق أن شاهدتم العلم الأحمر والأسود والأصفر يرفرف إلى جانب العلم الأسترالي؟ إنه علم السكان الأصليين في أستراليا، يرمز إلى شعوب السكان الأصليين وصلتهم العميقة بالأرض والمجتمع والحكايات المتوارثة عبر الأجيال. بالنسبة لكثيرين هو أكثر من مجرد علم، إنه رمز للقوة والصمود والهوية والبقاء. رغم أن الأسترالية علما وطنيا رسميا واحدا، فإنها تعترف بثلاثة أعلام وطنية، من بينها علم السكان الأصليين وعلم سكان جزر مضيق تورس. ولم يكن هناك دائما علم يمثل السكان الأصليين، فقد صممه عام 1971 الفنان والناشط الراحل العم هارولد توماس المنحدر من شعبي لوريتكا ومباي، والذي كان أول خريج من السكان الأصليين لمدرسة الفنون في جنوبي أستراليا. ورفع العلم للمرة الأولى في 12 من شهر تموز يوليو من عام 1971 خلال احتجاج للمطالبة بحقوق الأرض في مدينة أديليد في يوم كان يعرف آنذاك باسم يوم السكان الأصليين الوطني، وهو مصطلح يعد اليوم قديما وغير مستخدم. وبعد عام واحد أصبح العلم رمزا قويا في سفارة الخيام للسكان الأصليين في كامبرا، معبرا عن حقوق الأرض وحق تقرير المصير. وفي عام 1995 اعترفت الحكومة الأسترالية رسميا به كأحد أعلام أستراليا، ويحمل تصميمه البسيط دلالات عميقة. الأسود يرمز إلى السكان الأصليين، الأحمر يرمز إلى الأرض والارتباط بها، أما الدائرة الصفراء فتمثل الشمس مركز الحياة ومصدر إشعاعها. تشرح الفنانة الصاعدة جايد برينان وهي من شعب غوميوروي ما الذي تراه في هذا العلم.
7: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation.
6: ولفهم كيف تغيرت الأمور مع مرور الزمن نستمع إلى سوزان كندل وهي من شعب ووناراوا، نشأت في بلدة كوندو بولين الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. تتذكر زمنا لم يكن فيه العلم منتشرا أو حتى مألوفا، وكانت أول مرة تراه فيها ليست في مدرسة أو مؤسسة رسمية بل عبر شاشة التلفزيون.
8: I actually saw the flag on TV in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
6: لاحقا عندما أصبحت سوزان معلمة لم يكن العلم جزءا طبيعيا من الحياة المدرسية.
8: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
6: بالنسبة لجيليا كان العلم يرى غالبا في الاحتجاجات أو على شاشات التلفزيون ولم يكن بعد جزءا اعتياديا من الحياة اليومية في استراليا. أما بالنسبة للأجيال الأصغر سنا مثل جايد اضطر العلم في كل مكان من حولها.
7: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Korean flag mural, and it was so big it was overwhelming for my little body.
6: ومع تقدمها في العمر بدأ العلم يظهر بطرق يومية أكثر بساطة.
9: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
6: بالنسبة لها يساعدها العلم على التعرف إلى أبناء مجتمعها وحلفائهم حتى وسط الحشود. وعندما أصبح العلم رسمياً أحد أعلام استراليا عام 1995 لاحظت سوزان تغيرات تدريجية.
8: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, that the school didn't have it flying, or the police did that. You saw it once and you just thought, that's great.
6: مع مرور الوقت انتقل العلم من كونه نادرا إلى جزء طبيعي من المشهد الأسترالي اليومي.
8: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing. Everybody knows whether they accept it or are proud of it. It doesn't matter. It's there now. It's legal. It is the Aboriginal flag. It represents our people.
6: أما جايد فتقول إن رؤية العلم عند مدخل أي مبنى تغير شعورها تجاه المكان.
7: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
6: وبالنسبة لهما أصبح وجود العلم في الأماكن العامة وعلى المدارس والجسور وفي المسيرات وعلى الملابس والوشوم مصدرا قويا للفخر والانتماء. لكن هناك جانب آخر من القصة، دار جدل قانوني وثقافي حول من يملك حق استخدام علم السكان الأصليين، إذا احتفظ العم هارولد توماس بوصفه كمصمم للعلم بحقوق الملكية الفكرية ومنح تراخيص لاستخدامه لشركات خاصة تتحكم باستخدامه سواء على الملابس والمنتجات التجارية. أدى ذلك إلى تلقي بعض المؤسسات والمجتمعات الأصلية رسائل قانونية تمنعها من استخدام العلم على القمصان أو المنتجات دون إذن أو دفع رسوم. ردا على ذلك أطلقت علامة الأزياء التي يقودها السكان الأصليون بعنوان Clothing the Gaps،
10: وحلفاؤها حرروا العلم، مطالبين بأن يعامل العلم كبقية الأعلام الوطنية لا كشعار تجاري خاص. بعد سنوات من الضغط الشعبي والمجتمعي، أعلنت الحكومة الأسترالية عام 2022 حق شراء الملكية الفكرية للعلم من العم هارولد توماس، وأصبح متاحا للاستخدام كالعلم الأسترالي، ويمكن استخدامه على الملابس والأعمال الفنية والمنتجات دون رسوم أو تهديد قانوني. تنظر سوزان اليوم إلى العلم باعتباره كجزء من التغيير في نظرة الأستراليين إلى السكان الأصليين، لكنها تؤكد أن الطريق لا يزال طويلا.
8: Enjoy and learn the culture, especially Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud you're here and proud of your own flag.
10: الآن عندما ترى علم السكان الأصليين ستعرف ما يحمله من تاريخ ومعان، مع فهمي أن ذلك يشكل خطوة نحو فهم أعمق لأستراليا وهويتها المتعددة. هذا التقرير من أعداد علاء التميمي ونيكيا هاتشينغز.
5: وقبل ختام هذه الحلقة، ما رأيكم مستمعين أن ترافقونا في هذا المشوار إلى كامبرا؟
11: هناك عواصم تنمو تدريجيا عبر القرون، تكبر حول الموانئ أو الأنهار أو الأسواق القديمة، حتى تصبح مركز البلاد السياسي والاقتصادي والثقافي. لكن في أستراليا القصة مختلفة تماما. فهنا لم تصبح العاصمة أكبر مدينة في البلاد ولا أقدمها ولا حتى الأكثر شهرة، بل جاءت نتيجة خلاف طويل بين سيدني وميلبورن، المدينتين الأكبر والأكثر نفوذا عند اقتراب المستعمرات الأسترالية من الاتحاد في نهاية القرن التاسع عشر. وفي النهاية قررت أستراليا حل المشكلة بطريقة غير معتادة، إنشاء عاصمة جديدة بالكامل. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى كامبرا. عندما يصل الزائر إلى كامبرا للمرة الأولى يلاحظ سريعا أنها تختلف عن بقية المدن الأسترالية الكبرى. الشوارع واسعة والمساحات الخضراء منتشرة في كل مكان، والمباني الحكومية موزعة بعناية.
12: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
13: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
14: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questa domenica 24 maggio 2026 con voi, Domenico Gentile. Questa mattina ricorderemo la figura di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, scomparso pochi giorni fa. E in vista del prossimo 80° anniversario della Fondazione della Repubblica, vi proporremo una intervista con la regista Paola Cortellesi, che su quel giorno ha girato un film che vinse il primo premio al Festival del Cinema di Sydney. Poi la terza parte della vita di Giampiero Pallotta nel segmento dedicato alla storia degli italiani d'Australia. E poi la seconda ora sarà dedicata, come al solito, ogni sabato e ogni domenica al Giradischi, una intera ora di musica leggera italiana. Prima però il giornale radio.